أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

الطيب والعمر الساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعمر.

0: في وجهي والعفو لو ما رضيش الناي واطباعي والعفو لو ما رضيش الناي واطباعي.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم،
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
0: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح السرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يوم جديد وصباح جديد رغم كل المعوقات اللي نمر فيها والمغامرات التي موجودة في بلادنا. يا صباح الخير لكل اللي يسمعون إحنا في الباصات أو في البيوت أو في السيارات. يا صباح الخير لكل شخص قام رغم الظروف اللي نمر فيها في عدن إلا قام وقرر إنه يبحث عن لقمة عايشة
1: رغم ما فيش كهرباء والدنيا
0: سوف نتحدث. يا صباح الخير للطلاب اللي الآن مستعدين ومتوترين مشان امتحاناتهم لهذا اليوم ونقول لهم بالتوفيق. يا صباح الخير لكل شخص قايم وهو على أمل أنه يكون في تحسن في الأوضاع اللي نمر فيها. وأخيرا يا صباح الخير لجميع مستمعينا أينما كانوا. يا صباح الخير لطاقم إذاعة عدن الغد ولمؤسسة عدن الغد كل شخص باسمه وصفته. وبحدد في التصبيحة هذه أيضا لناصر فائز مخرجنا الرائع خلف الكواليس وزميلتي الرائعة المشاركانة في التقديم ديانا سلطان. يا صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا عهد وسعد صباح ناصر. اليوم الكلمات جاي رايحة بسبب الكهرباء
0: للأسف.
2: وصباح الخير للناس اللي ما زالت مستيقظة يعني ما رقدتش. صباح الخير للناس اللي كانت تعاني وصباح الخير كمان لطلابنا اللي رايحين على امتحاناتهم الوزارية. إن شاء الله تكون سهلة وموفقة للجميع يا رب. صباح الخير ولا خير لأولئك الذين وضعونا في أسوأ ليلة يمكن شهدتها عدن. ليلة خانقة حارة لكل معنى الكلمة للأمانة. في ناس الآن ممكن ما نامتش يا عهد بسبب الضغط الخانق والحار وبسبب الانقطاع الطويل للكهرباء. أنا مش عارفة إذا لصت الكهرباء بالليل أو ما لصتش لأنه الجو
0: في البعض لصى عندهم في بعض للآن بعد يعني بتشوف بالواتساب وعبر السوشيال ميديا إنه للآن الأغلب ما لصتش عنده بس في بعض مناطق لصت بس كانت
2: حتى يعني لو
0: فترات اللصيان كانت مدة ساعة ونصف يعني أنت مقابل 14 ساعة طافية تلصلك ساعة ونصف. أنت بتنام ولا بتطلع مي ولا إيش بتسوي فيها بالضبط هذه؟ فللأسف كانت شهدت عدن ليلة حرفيا بكل معنى الكلمة نعتبر معاناة شديدة فيها جدا من أطفال ما تمكنوش من النوم من أهالي ما قدروش يناموا ارتفاعات ضغط واللي هبط يعني ما شاء الله اللي ارتفع واللي هبط ومشاكل لا حصر لها. فبنجي نقول إيش السبب؟ ما فيش سبب واضح يطرح على الطاولة الجميع أنا ممكن نفهمه لأنه كل جهة كل مكان يقول لك موضوع جديد يقول لك سبب وذريعة انه يتحققوا فيها. اللي يقول لك ما فيش نفط واللي يقول لك تربون مدري ايش قرح واللي امس طلعت اشاعات كثيرة انه تم تفجير ما تربون الحسوة ومش عارفة ايش. اصبحت الناس عايشة بهلع شديد مش عارفة لا في الرايحين.
2: الاشاعات احنا رقم واحد في تصدير هذه الاشاعات لكن ان نجد حلول جذرية لمشاكلنا وتحديدا ملف الكهرباء اللي الكل عارف لسنوات عديدة انه وقت الصيف في عدن الكهرباء تكون رمى زفت فالمواطنين كلهم يشتكوا ويعانوا لسنوات. طيب لماذا هذا الملف لم يتحل مشكلته جذرية لم يتم وضع حلول؟ أوكي عارفين إنه في تعقيدات طيب مش عارفين
0: إلى متى
2: تستمر هذه التعقيدات وهذه الأعذار وهذه الشماعات اللي دائما نسمعها هنا هناك. سمعنا آخر فترة إنه في قاطرات واجهة لعدن بتدعم الكهرباء سمعنا إنه في تجديد وفي مدري إيش. طيب وين هذه كلها يعني أمس إحنا شهدنا ونمنا واللي ما قدر ينام على هذه الليلة إيش ممكن المسؤولين الجهات المختصة تطلع تقول للمواطنين أي عذر قبيح ممكن هم يتكلموا فيه وأي شخص بسيط هل ممكن يتقبل هذه الأشياء؟
0: للأسف الأعذار تكثر والكلام الكثير يزيد كل مرة يطلعون الحين أنه خلاص هذه السنة سيكون الصيف جميل فهذه السنة سيكون صيف أخف علينا ولكن كل سنة نلاقي أنه هذه أعذار واهية وكل سنة يكون الصيف ألعن من سابقه
2: وأشد
0: من حد درجات الحرارة ولكن ما فيش أي مساعدة من الحكومة من حد توفير الكهرباء ما فيش يعني فقاسين كل سنة نعاني أكثر من السنوات السابقة. في بداية المشكلة كانت تطفي ساعتين وتلصي ساعة أو تلصي 4-5 ساعات وكنا نشتكي لأنه الكهرباء من حق المواطن أن تستمر معه وقت طويل ولكن كل سنة تنقص عدد ساعات اللصيان الكهرباء وتزيد مدة الانطفاء إلى أن أصبحنا يوم كامل مقابل ساعة أو ساعة ونصف.
2: فعلا، ومعاناة المواطنين تزداد، المرضى يزدادون مرضا وتعبا. كثير من الأشخاص، أو سمعنا قصص إنه فعلا في كبار من السن توفوا بسبب أزمة الكهرباء يعني، والضغط والجو وما إلى ذلك. أطفالنا اليوم اللي رايحين على الامتحانات كيف وضعهم؟ كيف وضعهم؟ كيف يعني راجعوا بتلك الليلة؟ متأكدين إنهم راجعوا؟ أنا ما أعتقدش إطلاقا.
0: حتى إذا راجع الجو ما كانش مهيأ له، فمعلومات بتروح. فيعني لا انه نحن الطبيعي اللي ماشي معانا امتحانات قادرين نعيش، ولا الطلاب اللي اصلا دي مرحله صعبه بالنسبه لهم، ولهم سنه يحضروا لها على كميه توتر قلق اضطرابات، وهم الكهرباء زيادات الطين بله
2: فعلا.
0: لا نعلم ما الذي يحدث في بلادنا.
2: طب انتم المسؤولين الحلوين كيف كانت ليلتكم؟ حلوه يعني؟
0: على ما يبدو ذلك انها جميله جدا.
2: يعني مستغربه انه في فئات معينه يمكن الكهرباء عندهم ما تنطفيش، والبقية المواطنين يعيشوا في هذه المعاناة وظل هذا الحر الشديد
0: للأسف.
2: فعسانا نكون كل أيامنا بخير يا رب، وعسى أن تكون في صحة وعافية للجميع في أجسادنا. فرغم كل حاجة إحنا ما زلنا عايشين، ورغم كل شيء إحنا نتطلع للأمل، نتطلع للأفضل، وإن شاء الله تأتي أيام جميلة على هذه المدينة
0: بإذن الله تعالى. ورغم كل ذلك نبتسم ونقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وإذا تعذبنا هنا بعض الشيء نتمنى ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون منزلتنا الجنة بإذن الله. أما الآن سوف نذهب نحن وأنتم أعزائنا المستمعين والمتابعين إلى هدية الصباح من ناصر فائز، نغير شوية مودنا ثم نرجع لفقراتنا المتنوعة لهذا اليوم.
2: هيا بنا.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين، أين أنتم؟ ويا صباح الخير عليكم مرة أخرى. أما الآن نحن وأنتم سوف ننتقل لفقراتنا المتنوعة من برنامج عدن هذا الصباح، وسوف نبتدئها بنشرة الطقس الجوية، وسوف نتعرف مع بعض عن حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 7 يونيو 2026، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها.
1: الطقس غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية ورياح معتدلة بشكل عام.
0: أما المرتفعات الجبلية سيكون هناك الطقس غائم جزئيا إلى غائم ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية.

0: والجنوبية الغربية أيضا.
1: في المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غيم جزئيا جاف حار إلى شديد الحرارة نهارا، معتدل الحرارة ليلا، وفي الصباح الباكر والرياح معتدلة.
0: ونذهب الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 31. حالة الطقس والرياح في عدن سيكون صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى شديد الحرارة، والرياح أيضا معتدلة.
1: نعم، وفي المكلا هي لا تختلف عن عدن كثيرا، ففي العظمى 37 والصغرى 29. حال الطقس المكلا صحو إلى غيم جزئيا رطب وحار جدا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما الحديدة سجلت درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 31. حالة الطقس والرياح هناك سيكون صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا، والرياح أيضا معتدلة.
1: نعم، أيضا هنا سقطرى العظمى 36 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح في سقطرى غائم جزئيا أمطار خفيفة رطب وحار جدا، والرياح معتدلة.
0: أما المخا فسجلت درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 31. حالة الطقس والرياح هناك غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: الغيضة سجلت 38 في العظمى والصغرى 25، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار جدا، والرياح معتدلة.
0: وزنجبار أبين سجلت درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح سيكون صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار جدا، والرياح أيضا معتدلة.
1: لاحق سجلت أعلى درجات الحرارة في المناطق الساحلية، ففي العظمى فيها 40 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح في لاحق صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
0: وننتقل الآن إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون التي سجلت أعلى درجات الحرارة في عموم محافظات اليمن، فسجلت سيئون درجة الحرارة العظمى 44، أما الصغرى 22. حالة الطقس والرياح في سيئون سيكون صحو إلى شديد الحرارة نهارا، ومعتدل نسبيا ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب العظمى 42 والصغرى 24، وحالة طقسها كسيئون.
0: أما عتق فسجلت درجة الحرارة العظمى 40، أما الصغرى 26، وحالة الطقس والرياح كالمأرب وسيئون.
1: نعم، بيحان قليلة عن عتق، سجلت العظمى 39 والصغرى 25، لكن مدن المناطق الجبلية كصنعاء سجلت العظمى في صنعاء 32 والصغرى 15. حالة الطقس والرياح في صنعاء صحو إلى غيم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا وصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما تعز الحالمة فسجلت درجة الحرارة العظمى 36، أما الصغرى 19. حالة الطقس والرياح هناك غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدلة الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ذمار سجلت العظمى 29 والصغرى 11، وحالة طقسها كتعز.
0: أما الضالع فسجلت درجة الحرارة العظمى 33، أما الصغرى 20. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا إلى أمطار متفرقة معتدلة الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إب والبيضاء متشابهتان نوعا ما، العظمى فيهما 31 والصغرى 15، وحالة طقسهما كبقية المناطق الجبلية.
0: وننتقل إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، ونحذر الإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وفي الوديان، ومن العواصف الرعدية، ومن السير في الطرق الطينية الزلقة.
1: نعم، ونحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترات الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: وطبعا في هناك تنويه من شركة من الطقس طبعا، من التوقعات الموسمية للأمطار والحرارة لهذا الصيف تحديدا، وهناك سوف نركز أكثر على الحرارة، نتوقع بمشيئة الله تعالى أن تميل درجات الحرارة خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس إلى درجات الحرارة الموسمية في هذا الصيف إلى أعلى من معدلاتها المناخية في معظم المناطق البلاد.
1: نعم.
0: بزيادة تتراوح بين 0.5 إلى 2.0 درجة مئوية، مع احتمال بقائها حول المعدل إلى أدنى منه قليلا على بعض السواحل الجنوبية والشرقية أيضا.
1: نعم، وكذلك من جهة الأمطار الموسمية مستمعين في يونيو ويوليو وأغسطس، تشير التوقعات إلى أن الأمطار قد تكون غالبا حول إلى أقل من معدلاتها المناخية على معظم مناطق البلاد، مع احتمال انخفاض الأمطار على المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالا حتى تعز ولاحق جنوبا، وأجزاء من السواحل الغربية بنسبة احتمالية تتراوح غالبا بين 50 إلى 70%.
0: وطبعا هذه هي النشرات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الأرصاد الجوية محافظة عدن.
1: نعم.
0: من إعداد الأستاذ قاسم شكيب الطيب. أما الآن
1: إلى فقرتنا التالية مستمعينا، سنتعرف سوية على نشرة أسعار الخضار والفواكه هنا في عدن، وتحديدا في سوق الجملة لهذا اليوم الأحد السابع من شهر حزيران، ونبدأها في محاصيل الخضروات.
0: طب كيف تشوفي انت سوق الخضروات دي الايام، تروح تشتري ولا لا؟
1: لا، مع الشمس مخرجش.
0: حبيت الصراحه مع الشمس تخرجش ما تشتريش الخضره،
1: بس نوعا ما شوي احس انها رخيصه نوعا ما.
0: نوعا لا، ما تحسش. تاكدي
1: تاكده خلاص لازم اخرج اليوم.
0: وحسنا اعزائنا المستمعين والمتابعين، سوف نبتدئها بالبطاطس. 22 كيلوغرام في السله من 11000 الى 13000، وسعر الكيلو الواحد بيتراوح ما بين 500 الى 600.
1: اما طماطم 20 كيلوغرام في السله من 15 الى 20000، والكيلو من 800 الى 1000.
0: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 10000 إلى 16000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 400 إلى 700.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3000 إلى 3500، والكيلو من 700.
0: أما البامية 8 كيلوغرام بيكون من 10000 إلى 12000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1300 إلى 1500.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 10000، وسعر الكيلو من 400.
0: والكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 900 إلى 1100.
1: والخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10000، سعر الكيلو من 600.
0: والبيبر 8 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 6000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 800.
1: والبسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 15 إلى 18000، والكيلو من 700.
0: والكوبيش الكبير الحبة بتكون من 2000 إلى 2500، أما الكوبيش الصغير سوف تكون ب1000 ريال.
1: وإلى محاصيل الفواكه المتواجدة في أسواقنا، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 22 إلى 25000، سعر الكيلو من 500 إلى 800.
0: والباباي 18 كيلوغرام في السلة بيكون من 7000 إلى 8000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 300 إلى 500.
1: الحبحب والشمام سعرهما للكيلو الجرام الواحد من 600 إلى 700.
0: أما الآن ننتقل إلى أنواع المانجو، ونبتدئها بمانجو السمكة. 20 كيلوغرام في السلة بيكون من 25000 إلى 30000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1300 إلى 1500.
1: وكذلك مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام من 25 إلى 35، والكيلو من 1300 إلى 1800.
0: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 20000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1000.
1: ومانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40، والكيلو من 1500 إلى 2000 ألف. إلى 2000 ريال. مش عارفة كيف نطقت الرقم.
0: ومانجو الزبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 30000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1500.
1: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 50 ألف، والكيلو من 2000 إلى 2500.
0: أما الليمون الحامض فبيكون من 16 كيلوغرام في السلة من 11000 إلى 13000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 800 إلى 900.
1: وإلى عشاق البلح متواجد حاليا في الأسواق أيه المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 50 إلى 60 ألف، والكيلو من 2500 إلى 3000.
0: والمشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60 ألف إلى 80 ألف. وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 3000 إلى 4000.
1: ارتفع كثيرا. أيوة. شكله بيغادرنا مع ارتفاعه
0: شكله.
1: والفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 30 إلى 35 ألف، والكيلو من 3000 إلى 3500.
0: الفراولة تغير سعرها،
1: نقصت.
0: أيوة. مسكت موسم كامل بنفس السعر، الآن هي تودع فقاست تنقص.
1: يا سلام. هذه كانت نشرة صدر عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية، مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى. فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: وها نحن عدنا إليكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين والمتابعين، ونحيي أي شخص أنضاف إلينا الآن ونقول له لا تذهب إلى بعيد، ابقى مع إذاعة عدن الغد وتحديدا مع برنامج عدن هذا الصباح. أما الآن أعزائنا المستمعين والمتابعين ننتقل إلى فقرتنا التالية والذي هي نشرة أو الرحلات الجوية للطيران اليمنية، وإلينا التفاصيل رحلاتنا لهذا اليوم الموافق الأحد 7 يونيو 2026، ونبتدئها بأولى الرحلات معنا يا ديانا.
2: نعم، 512 عدن جدة أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى مطار جدة في الساعة 5 صباحا.
1: ورحلة رقم 513 من جدة إلى عدن تقلع من جدة أو أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
2: ومن جدة إلى القاهرة في رحلة 608 أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 6:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 617 من القاهرة إلى الرياض سوف أو أقلعت من القاهرة في الساعة 7:30 صباحا وسوف تصل إلى الرياض في الساعة 11 قبل الظهر.
2: ورحلة 506 عدن جدة تقلع من مطار أو أقلعت من مطار عدن في الساعة 7:40 صباحا ووصلت أو ستصل إلى جدة في الساعة 9:40 صباحا.
1: ورحلة رقم 507 من جدة إلى عدن سوف تقلع من جدة في الساعة 10:40 صباحا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 12:40 ظهرا.
2: ورحلة 522 عدن جدة تقلع من مطار عدن في الساعة 9:05 صباحا يعني بعد لحظات وتصل إلى جدة في الساعة 11:05 قبل الظهر.
1: ورحلة رقم 523 من جدة إلى عدن سوف تقلع من جدة في الساعة 12:05 ظهرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 12:05 ظهرا أيضا.
2: ومن الرياض إلى القاهرة في رحلة 616 تقلع من الرياض في الساعة 12 ظهرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 4:45 عصرا.
1: ورحلة رقم 609 من القاهرة إلى عدن سوف تقلع من القاهرة في الساعة 4:45 عصرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 8:15 مساء.
2: نعم، 532 هذه الرحلة عدن الرياض تقلع من مطار عدن في الساعة 1:15 ظهرا وتصل إلى الرياض في الساعة 3:15 عصرا.
1: أما رحلة رقم 533 من الرياض إلى عدن سوف تقلع من الرياض في الساعة 4:15 عصرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 6:15 مساء.
2: ورحلة 500
1: مساء.
2: ورحلة 610 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن في الساعة 8:15 مساء وتصل القاهرة في الساعة 11:30 مساء.
1: ورحلة رقم 611 من القاهرة إلى عدن سوف تقلع من القاهرة في تمام الساعة 2:30 بعد منتصف الليل وسوف تصل إلى عدن في الساعة 4:00 من اليوم التالي.
2: ورحلة 524 عدن جدة تقلع من مطار عدن في الساعة 9:30 مساء وتصل جدة في الساعة 11:15 مساء.
1: ورحلة رقم 525 من جدة إلى عدن سوف تقلع من جدة في تمام الساعة 2:25 بعد منتصف الليل وسوف تصل إلى عدن في الساعة 2:25 بعد منتصف الليل من اليوم التالي.
2: وقبل الختام رحلة 516 عدن جدة تقلع من مطار عدن في 10:00 مساء وتصل إلى مطار جدة في الساعة 12:00 في منتصف الليل.
1: ورحلة الختام لهذا اليوم وهي رحلة رقم 517 من جدة إلى عدن سوف تقلع من جدة في الساعة 1:00 بعد منتصف الليل وسوف تصل إلى عدن في الساعة 3:00 فجرا.
2: نتمنى الوصول الآمن لجميع هذه الرحلات. فاصل ثم إلى جولتنا الإخبارية.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. والآن ننتقل إلى فقرتنا التالية والذي هي الجولة الإخبارية من صحيفة عدن الغد، لنطلع على أبرز المواضيع المطروحة وعلى أبرز المقالات، ونبتدئها بأولى النشرات معنا.
1: الرئيس العالمي يقود اجتماعا حكوميا مصغرا لتسريع الإصلاحات وضمان الرواتب واستقرار الكهرباء.
0: وأيضا عدن تودع رائد المسرح اليمني وصاحب التركة التي تحولت إلى ذاكرة الشعب، وداعا سعيد العلقي لن ننسى.
1: ومؤسسة الكهرباء تحسم الجدر بشأن الخطوط الساخنة وتؤكد تخصيصها للمرافق الحيوية فقط.
0: وشيخ مكتب لبعوس يرفض تصريحات النقيب ويؤكد تمسك يافع بعلاقاتها التاريخية مع التحالف.
1: عودة 62 صيادا يمنيا من أرتيليا بعد احتجازهم وخسارتهم لقوارب ومعدات الصيد.
0: وعدن بلا كهرباء نحن نموت من الحر. رفض شعبي لمحاولات تسييس الاحتجاجات المطلبية ودعوات لعدم رفع أعلام أو صور قيادات خلال هذه الفعالية.
1: 46,980 مسافرا وصلا ومغادرة عبر المنافذ خلال إجازة عيد الأضحى.
0: وننتقل الآن أعزائنا المستمعين والمتابعين إلى تفاصيل الأخبار في الصفحة الثانية، ونقرأ أبرز المواضيع المطروحة لدينا والذي هي:
1: منظمة مساواة تطالب الإفراج عن أكثر من 1000 مختطف مدني في سجون ميليشيات الحوثي بذمر.
0: ونقابة الصحفيين اليمنيين تتضامن مع الصحفي محمد عمرو الباحمان.
1: أيضا إلى صفحة الرابعة مستمعينا من عدن الغد، تحليل فيها السيولة المحتجزة وفوضى الأسعار، أزمتان تضغطان على الاقتصاد وتثقلان كاهل المواطنين.
0: وفي الصفحة الخامسة أعزائنا المستمعين والمتابعين، عدن تستعد لحدث طبي دولي، إطلاق التحضيرات لمؤتمر الأوعية الدموية والتداخلية ل 2026.
1: شرطة الشيخ عثمان تلاحق السارقي كياسول بعد فرارهما خارج عدن.
0: تترقب في المكلا بعد سماع دوي مضادات أرضية وتحليق طائرات مسيرة فجرا.
1: والعثور على بقايا جثمان امرأة مفقودة في حجة بعد أسابيع من البحث والغموض يلف أسباب الوفاة.
0: ومدير عام المعلة يتفقد طفلا أصيب خلال المداهمة الأمنية المطلوبة بقضية اغتصاب الطفل.
1: وإلى صفحة السادسة من عدن الغد، ومنها نقرأ مطالبات بمراجعة كشوف الحوافز التربوية.

0: ليبيا في أبيان لضمان العدالة والشفافية.
1: وطفح مياه الصرف الصحي بالممدارة يثير مخاوف صحية ومطالبات بمعالجة عاجلة.
0: طريق حجرة ردوم مناشدة لإنهاء تعثر مشروع حيوي ينتظره الأهالي منذ 35 عاما.
1: وتراجع حاد للكهرباء في لحج يثير استياء المواطنين وسط مطالبات بالتوضيح أسباب الأزمة.
0: ثلاثة عقود من الظلام قرى أحور تناشد محافظ أبيان إنقاذ مشروع الكهرباء المتعثر.
1: وموظفات صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن يطالبان بتحقيق رسمي في مزاعم تجاوزات إدارية.
0: أطفال عدن يطلقون الصرخة استغاثة لإنقاذهم من الحر والرطوبة وانقطاع الكهرباء.
1: وننتقل إلى الصفحة الثامنة. يوجد لدينا هنا تقرير إشكاليات إنشاء صندوق لعائدات النفط بقلم محمد راجح.
0: وأمروا بتطليقها عابد وسحر صدمة الطبقية في اليمن. تقرير بقلم توفيق الشنواح يمكنكم قراءته في الصفحة 9 من عدن الغد.
1: ونذهب الآن إلى الصفحة 10 و11 لنطلع على أبرز كتابات كتابنا لهذا اليوم. ومعنا هنا من المسؤول عن سد فجوة حماية الطفل اليمني بقلم هبر عيدروس.
0: ياسين مكاوي كتب: عدن تحترق بنيران الخدمات، فمن المسؤول؟
1: وأيضا لودر المدينة التي تبحث عن الماء، فمن ينقذها؟ بقلم صالح العلواني.
0: وإلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية نقرأ: ناشط رياضي يلوم نجم منتخبنا الوطني عادل عباس.
1: وشبوة تستعد لانطلاق الدوري الثالث غدا، الاجتماع الفني وإجراء قرعة البطولة.
0: حماس الجوري يكسر هيمنة شباب عرقة ويتوج بطلا لكأس ملتقى الساحل بهدف نظي ذهبي.
1: وقدمي عرفان وإنما في أمسية كروية وفاء وتقديرا للرئيس هادي.
0: وإلى صفحة 13 وتحديدا إلى مواضيع كأس العالم 20 منتخبا، لم تحقق أي انتصار في كأس العالم.
1: وفنان أمريكي يقاضي الفيفا ويطالب ب 25 مليون دولار.
0: وهنا لمدة 7 ساعات تفاصيل احتجاز نجم المنتخب العراقي أيمن حسين في مطار شيكاغو.
1: وعملاق إيطالي يدخل خط المنافسة ويتحرك لضم محمد صلاح إليه.
0: طبعا بعد خروج صلاح من ليفربول فالأندية تتسابق لأخذهم.
1: صحيح.
0: في الصفحة 14
1: سعيد العلقي رائد المسرح اليمني وصاحب مسرحية التركة التي تحولت إلى ذاكرة الشعب بأجمع بقلم ماجد الأكحلي.
0: وإلى صفحة النهاية أو المتابعات في عدن الغد منها نقرأ: أو أضرار حملة الطائرات الأمريكية جيرارد أرفورد كانت أكبر بكثير مما أعلن رسميا، والمجموعة العربية تدعو لتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.
1: فنقرأ تفاصيل هذه المقالين. دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات وقرارات حاسمة إزاء الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من استمرار التصعيد في قطاع غزة ومحاولات فرض نزوح والتهجير على الفلسطينيين.
0: وجاء ذلك في بيان ألقاه المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الأمن الدولي. أكد في رفض المجموعة العربية لأي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية منذ 67 بما في ذلك القدس الشرقية.
1: وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل توسيع الأنشطة الاستيطانية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني بما يؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وإضعاف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة مع الشعب الفلسطيني.
0: وحذرت المجموعة من خطورة التصعيد المستمر في قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع لأي عمليات نزوح أو تهجير قصري للفلسطينيين، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات المتواصلة.
1: وأكدت المجموعة العربية أن استمرار الاستيطان والإجراءات الحدائية يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، ويقض فرصا تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
0: فقط يعني تنديدات ودعوات
1: ولا شيء نراه
0: في الواقع. انتهاكات فعلا يعني خطيرة في فلسطين، والآن جاء الدور على لبنان، والله يعينهم من احتلال هذا الاحتلال الغاشم الذي لا يعرف الرحمة إطلاقا.
1: فقط إنه يمتد ولا يتوقف. يوجد لدينا هنا حكمة من جان جيرفي مونسون يقول: هناك شيئا أقوى من الموت، إنه حضور الراحلين في ذاكرة الأحياء.
0: يا سلام. هذه كانت جولتنا الإخبارية
1: صحيح من صحيفة عادن الغد. لمزيد من التفاصيل أو التقارير أو المواضيع الشيقة، يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عادن الغد للإعلام على مدار الوقت. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى موضوعنا لهذا اليوم.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأكارم ولكل من أنضم إلينا في هذه الدقائق من عدن هذا الصباح، وصلنا بكم إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم تحت عنوان الاحتباس الحراري بعدن. تشهد مدينة عدن خلال السنوات أو شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة والبيئة المحلية. يؤكد المختصون مستمعينا في هذا الشأن البيئة أن هنالك مجموعة من العوامل التي تساهم في تفاقم الإحساس بالحرارة، من أبرزها التوسع العمراني المتسارع، تراجع الرقعة الخضراء، إلى جانب التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية العالمية، كما يترتب على ارتفاع درجات الحرارة آثار متعددة تشمل الصحة العامة، زيادة استهلاك الطاقة، الضغط على الموارد المائية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي البيئي وتبني حلول مستدامة للحد من هذه التحديات.
1: ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع المطروح لهذا اليوم سوف نستقبل عبر الهاتف المهندس نيازي مصطفى محمود، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة في العاصمة عدن، ونقول له أهلا وسهلا بك.
0: صباحك أسعد يا رب.
2: تفضل أستاذي.
1: تفضل أستاذي. طيب أولا حابين نخوض معك حوار حول موضوعنا المطروح لهذا اليوم، وأول سؤال بيكون معنا: ما أبرز الأسباب البيئية التي تقف وراء ارتفاع درجات الحرارة في مدينة عدن خلال السنوات الأخيرة؟
2: طبعا كما تعرفون بعد درجة حرارة ليست على مستوى محافظة عدن، لكن هي ليست بعد درجة حرارة على مستوى العالم، يعني حيث نتيجة التغيرات المناخية الحاصلة في العالم، نتيجة الانبعاثات الخاصة بالمصانع، لذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، الغابات المستمرة والذوبان الجديد، هذه يؤدي إلى العديد من التغيرات المناخية. هي قد تكون في عدن، نحن لم نلمسها كثيرا في عدن، لكنها على مستوى عالمي بدأت لها آثار كبيرة في هذا الجانب.
0: فعلا. ناصر ممكن الصوت نرفعه قليلا للضيف أو من الاتصال هنا. طيب أستاذ نيازي، إلى أي مدى تؤثر التغيرات المناخية العالمية على مناخنا المحلي هنا في عدن؟
2: طبعا كنا قبل يومين نحتفل باليوم العالمي للبيئة، وتحت شعار هو دعوة عالمية للعمل المناخي، والذي يهدف إلى حجم ارتفاع مستوى سطح البحر وحراق الغابات المستمرة وذوبان الجليد، بحيث نحن نصل إلى الطاقة اللي هي الطاقة البديلة والطاقة الخضراء من مثل الألواح الشمسية، عندنا طاقة الرياح، بحيث أنها تكون بديلة ونحن نحافظ على البيئة بشكل كبير في هذا الجانب.
1: طيب هل هناك دراسات أو مؤشرات لدى الهيئة ترصد التغير في درجات الحرارة ومستويات الرطوبة في مدينة عدن؟
2: طبعا في دراسة وضعوها عدد من الدكاترة في الجامعة فيما يخص مدينة عدن، وهو نتيجة من التغيرات المناخية. هناك دراسة تشير أن هناك احتمالية لارتفاع مستوى سطح البحر ونفس الأثر الترفية، وخاصة مديرية هورمرسايد، فهل نعطون نضعها كناقوس خطر؟ نحن نحاول يمكن هناك تخطيط عمراني بشكل جيد، بحيث نبعد عن بناء بجانب السواحل، وإذا ما كتبت الظاهر لما حدثت الفارس في الطريقة اللي ارتفعت مستوى سطح البحر، ارتفع إلى دخل إلى تحت البيوت. هذه تعتبر من الظاهر والمؤشرات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان مثل هذه الأمور البيئية.
0: فعلا. طيب يا أستاذ نيازي، احنا في عدن نشهد يعني نزوح كبير من الأفراد الذين يأتون من مختلف المناطق، بالتالي يعني تأثر وتوسع هنالك العمران في هذه المدينة الصغيرة، ما تأثير التوسع العمراني وتراجع المساحات الخضراء على زيادة الشعور بالحرارة في عدن؟
2: هو هذا نحن اللي نتبع أن يكون خطة وأن تحديد الماستر بلان الخاص بمدينة عدن، هناك كمان هناك مخطط له ما يسمى بالمستر بلان لمدينة عدن. نفذ طبعا ب 2005 و2025 انتهى. نتطلع الى تحديد مثل هذه مثل هذا المخطط بحيث نضمن نحدد مساحة الخضراء، نحدد مساحات الخاصة بالتوسع العمراني بحيث نضمن ان هذه الاراضي تكون محصورة وتكون هناك مساحة خضراء يمكن نستفيد منها في الجوانب والحفاظ على البيئة.
1: طيب باش مهندس نيازي، حابين نعرف كيف تنعكس موجات الحرارة المرتفعة على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين؟
2: طبعا ارتفاع درجات الحرارة تأثر بشكل في مدينة عدن. طبعا نقول هذه تعتبر ظاهرة جديدة لم يملك حدود من قبل. ارتفاع درجات حرارة 42 درجة تقريبا، أنا ما وصلنا من بعض التقارير إنه أمس كانت درجة حرارة 42 درجة مئوية. لم نعهد مثل ارتفاع مثل هذه درجات حرارة أو موجة حرارة بشكل كبير في خلال هذا الصيف. ونسينا إحنا لابد إحنا نلتزم عمل دراسة لزود من زيادة الرقعة النباتية زيادة المساحات الخضراء بحيث تقلل من درجات الحرارة. للأسف نحن الآن شايفين مثلاً ظاهر قد تكون ظاهرة سلبية اللي في عدن اللي هي استخدام الأحطاب في الأفران. فما يؤكد إن إحنا بدنا إحنا نقضي على القطاع النباتي نستخدم فيه الأشجار لوقود للتباخة الأفران. لازم يكون هناك دراسة بحيث نحن نحافظ على الرقعة النباتية والرقعة مساحة خضراء في مدينة عدن ويستعي إلى إيجاد مساحات خضراء جديدة ونحافظ على البيئة بشكل
0: فعلا. طيب ما أبرز التحديات البيئية التي تواجهها عدن اليوم في ظل التغيرات المناخية؟
2: طبعا هو التحدي الكبير هو التعرق الكهرباء ارتفاع ارتفاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة. تعتبر هذا من التحديات اللي نحن طلع إن اللي جات حل بشكل عاجل، خاصة من مدينة على مدينة ساحلية تعرض سكانها وغالبتهم داخل المحدود. بل نحن نتطلع ان احنا نوجد حل القيادة من قبل مجلس الوزراء لوجود حل بديل وحل نهائي لأزمة الكهرباء في مدينة العدن.
1: طيب باش مهندس نيازي، ما الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية البيئة للتوعية بمخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي نراه في الآونة الأخيرة؟
2: طبعا الهيئة العامة لحماية البيئة لديها إدارة خاصة بإدارة التوعية والإعلام البيئي العديد من الأنشطة البيئية والتوعوية في مدينة عدن. طبعا عندي أصدقاء البيئة بالعديد من المدارس في مدينة عدن مع مكتب التربية والتعليم، إضافة إلى لدينا عديد من الشراكات والتعاون بالأكاديمية من المبادرات الشبابية التي من ضمن برامجنا دائما نقوم بتنفيذها هي توعية في مجال البيئة وكان المناخ وكان كل الجوانب البيئية. وعندنا أقرب فرصة تكون لدينا محاضرة توعوية لعدد من الطلاب المصادر الشبابية حول البيئة والمحمية الطبيعية في مدينة عدن.
0: نعم. طيب يا أستاذ نيازي، هل هنالك خطط أو مشاريع مستقبلية لزيادة الرقعة الخضراء والتشجير في عدن؟
2: أكيد بيكون هناك المشاريع بالتنسيق مع السلطة المحلية في مدينة عدن.
0: بس هل هنالك في ولا ما فيش؟ يعني خلينا نكون واقعيين.
2: هناك في مساحة في حدائق، بدأت هناك الكثير من الحدائق مثل مدينة حديقة عدن الكبرى والكثير من المشاريع التي في الصوت في الطور التنفيذ إن شاء الله تكون فيها، وبحيث نحن نزيد المساحات الخضراء ونطلع من نحن نحد من

0: نحمي مثل هذه الأراضي والمتنفسات بحيث تصير ممكن تتحول لحدائق ومتنفسات.
1: جميل. طب باش مهندس نيازي، حابين نعرف أيضا إيش هو الدور اللي ممكن يلعبه المواطنون والمؤسسات المحلية أيضا في تخفيف الآثار البيئية للحرارة المرتفعة؟
0: الدور المواطن هو الدور اللي ياخذ الجانب التوعوي، اللي ياخذ مثلا بيحافظ على الاشجار او يقطعها في الشارع او الحد، ويقلل من كثير من الانبعاثات. للاسف احنا نعاني من انبعاثات برضه خاصه من الماطورات اللي في الشوارع، فالاقل تقليل الانبعاثات وزياده الرقعه المتاحه في الخضرات وتقلل مثل هذه الانبعاثات وتقرر من الحراره اللي بيعاني منها.
2: فعلا وصلنا يمكن للختام يا أستاذ نيازي، نريد أن نسمع منك رسالة توجه الجهات المعنية وللمجتمع بشأن أهمية حماية البيئة والاستعداد للتغيرات المناخية المستقبلية في عدن.
0: نطلقها كرسالة تحذيرية للمقدارة الاهتمام بحماية البيئة قبل المواطنين، من قبل طلابنا، من قبل شبابنا، الحفاظ على البيئة، لأن لا تعتبر البيئة كنز لا يستهان به، فواجبنا أن نحافظ عليه، ودورنا أن يبلغ السلطة المحلية أن تكون اهتمام أكثر بحماية الأراضي وحماية المنتجات الطبيعية وحماية المحميات الطبيعية اللي يكون بيئات نظيفة صالحة في مدينة عدن.
2: فعلا شكرا جزيلا أستاذ مهندس نياز على كل هذه المعلومات في هذا اللقاء،
1: ونحن سعيدين جدا. الله يسعدك أستاذي. وكان معنا عبر الهاتف المهندس نيازي مصطفى محمود، مدير عام الهيئة العامة للحماية البيئة في العاصمة عدن.

0: وأعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين مع موضوعنا المطروح لهذا اليوم الذي هو الاحتباس الحراري في عدن، وسؤالنا التفاعلي لكم: ما هي الطرق التي من وجهة نظرك ممكن تساعد في تقليل الحرارة في محافظة عدن؟
1: يمكنكم التواصل عبر أرقامنا 7819521121 إن كان برقم الواتساب أو الاتصال به أو الهاتف الأرضي 3879913 أو كتابة التعليقات في صفحتنا في الفيسبوك. ومعنا أول اتصال، نقول ألو يا صباح الخير.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ايوه بناتي، والله بقى مليانه.
1: خرجي يا خاله،
0: خرجي تكلمي الحين اسمعي.
2: والله العظيم لحد الان سجوني بلا نوم.
1: بسم الله،
2: الشيبه تعبان على الفراش، يعني ما اشهد في اللحل، المروحه على اللوح تجيب كهر.
0: ايوه
2: سبحان الله، نار دوخ، والله اني دوخ والله العظيم.
1: بسم الله عليك.
2: لم تهد يعني بيكسو كذا، ما فيش حلول الكهرباء دي، يعني حكومه ورا حكومه، ولا حاجه، لا شفنا طاقه شمسيه ولا شفنا اي حاجه، ما فيش تحسن ابدا. قلنا يعني تعشمنا خير وفرحنا ايام الله، ورجعت من جديد، والاحتباس الحراري ده بسبب البناء العشوائي، ويعني عمارات ما فيش تشجير، ما فيش يعني اللي بيلاقي يمتص الحراره، الدنيا كلها صحراء والله يا بنات، والله العظيم الناس دوخت بالطريق. أنا جيبوني خرج اللنفع أسيب في الليل لما أجيب أدوية للشيبة، الشيبة لحد الآن دحين شبه غفل، وأنا بلا نوم.

0: يعني الناس المرضى دون مرضى ضغط، ناس ماتوا والله ماتوا
1: للأسف الشديد.
0: من كثر الحمى هذا يعني. والحكومة لما بالية بالكهرباء دي، ناس تشتي خدمات تشتي رواتب، قضوا لعب رواتب متحملين، لكن الكهرباء يعني واحد حتى يبرد له قليل ساعة، يعني أمس خلوها ساعة واحدة وبندت. يعني الناس مرضى يلهبوا فوق الفرشان، ايش هذا والله؟ نحن والله كبدنا صراحة، لا عاد اقول لك رواتب، لا عاد كهرباء، واحد بيشتري له اي حاجه، يعني ما فيش. الدنيا كلها مطربقه، الناس امتحانات الان طلبه. والله العظيم الكهرباء طافي، كيف بيحلوا المسائل؟
1: صحيح.
0: يعني والله العظيم احنا نتعشم يعني بالحكومه وبالرئيس، يعني يسووا حل حل حل قدري لهذه الازمه من الكهرباء والخدمات والرواتب. الناس تعبت، عبرنا العيد كذا يعني بلا رواتب.
1: صحيح والله، مش عارف الا فين رايحين احنا دحين.
0: معوقين الناس، معوقين النينو بنت معوق يصيح. الله يسلم. نعم بسم الله، يعطيك العافيه وشكرا ومع السلامه.
2: الله يسعدك. شكرا جزيلا خالة أسماء، وهذه يمكن جزء من المعاناة التي تعيشها احدى الاسر في عدن
1: للاسف.
2: معنا اتصال اخر يا ناصر،
1: ناخذ الاتصال الاخر ونقول يا صباح الخير.
3: روح الورد.
1: يا هلا.
2: عافيه.
3: من معنا اليوم؟
1: ديانة وعهد. ديانة وعهد.
3: ديانة وعهد مرحبا بكم، لنا كذا ومواب.
1: أيوه.
3: ديانة وعهد مرحبا بكم، وناصر أيضا. وتحية لضيفكم وأسماء كرت أعتقد.
2: أيوه.
3: طبعا الموضوع مهم جدا يا ديانة ويا عهد.
1: أيوه.
3: ولكن كنت أتمنى من مدير البيع أن يطلع الأمور أهم، هو يطلع الأمور لكن ما تعمقش فيها. ناري الوعود والأحلام، الأحلام الوردية كالدولة. يبقى أنا نقول الحقيقة حقيقة.
2: أيوة.
3: عدن أنت أشرتم في مقدمة، هو أيضا أنه في توسع عمراني.
1: أيوة.
3: لكن توسع عمراني هذا هو جزء من المشكل أو مشكلة، لكن هناك أسباب أيضا، جزء منها المواطن وجزء منها هيئة الأراضي وعقد الدولة كانت توزع الإسكان سابقا. أنا تكلمت أمس بعلاقة مع ماهو بهذا، إن كان الإسكان تضبط كل شيء، الآن إذا أراضي وعقار الدولة أصبحوا كأنها قطاع خاص، لها مشكلة بنتحول بنقول أي شيء مشكلة. وشيء ثاني، كان في عدن في الماضي، وهذا سؤال مقدمة أنتم كتبتوه في مقدمة حديثكم، كان في الماضي يا بناتي.
1: أيوة.
3: حتى مرافق الدولة، أذكر كنت في مرافق في خشاب وزارة العمل. كنا نلزم الوزير شخصيا، ألزمنا كل موظف يغرس سيارة. إذا حد احنا عملنا مزرعة داخل مزرعة، والله مزرعة عملت فيها حفلات، واللي يأكل فيها فطورة، واللي وقت الراحة نجلس فيها مزرعة بكاملها. لكن للأسف في عام 2001 أجا واحد بين كمبيوتر الوزارة، وفي مساحة كثيرة من الوزارة، ولا هم إلا أن قص المزرعة، قطعوا المزرعة هذه، قطعوها وبنى محلها. في متنتش آخر مليان. الشيء الثاني كان أولا إلزاما لكل مزرعة مديرية أن يقوم بعمل من قبل، حتى من قبل الموظفين بدلت بغرس الأشجار. كنا مثلا الأشجار من جولة المهمة القتل إلى جولة
2: كالتكس
3: اسمها المنصورة.
1: أيوه أيوه.
3: كان كلها أشجار، للأسف هذه كلها دمرت، أما حطب حكم الكهرباء الغاز، أو أن الأورما اللي جاءوا يحطوها وقطعوها.
1: أيوه.
3: كنا في الماضي، أنا عفوا مشكلتنا أن نريد أنه تتطور، ونحن دائما مشكل ماضي، نحن في الماضي.
1: نحن في كل هناك نفكر، ما مش قادر نتطور.
3: نحن قادر إيش كنا نعمل؟ على الأقل على عسى ما نقولش نتطور، نعيد بالإيجابيات. كنا إذا نلزم عبر صندوق النظافة، راشد بن طلب خير، راشد القائد وقائد راشد، يبذل الجهود، لكن الآن ضاعت الجهود هذه لأنه كان يدعم المحافظ. إيش القصة؟ كان طاهان من أبناء عدن، الله يعطاه غانم. كنا إيش؟ كل موظف عنده خبرة في الزراعة مثلا، ما كان عندنا موظف في خدمة ولكن خدمة في الزراعة، كان في دار سعد كلفه بأن يتحمل مراقبة وشغل مشروع من دار سعد إلى الفيوش الأشجار هذه. كل يوم في الأسبوع يروح لدي حافظ مادي يأخذ وابر هذه اللي تشط المياه ويشرح عليها كيف تصب المياه في الأشجار هذه، يحافظ عليها، لأن ما عاد هلش من دار سعد إلى الفيوش تلاقيها صحراء الآن كذباء. المشكلة الآخر، أنا أعطيكم نقاط وبختصر الآخرين.
2: نعم.
3: في معك يا ديانة وعهد.
2: أيوة.
3: وهذه رحلات مكوية. شوفي مثلا خلي انا اعطيك نماذج ساحل ابيض من اجمل السواحل في الجزيره رغم في عدد الجزيره العربيه لكن البناء كما اشرت امس واليوم اشير لكم البناء العشوائي من الاراضي وعقار الدوله لا يفكروا بالامور الاخرى لما تبنى على الساحل سبحان الله البحر غير بني ادم يصير متنفس لما يمد البحر يلاقي رمال لانه عدم حباها الله ان رمالها تصنع امواجها وجبالها فلما يكون في بناء عشوائي البحر لما يتنفس في بني ادم فين يروح؟ يلاقي ضغط فينفجر فيضان سبحان الله على بابش امطار القدير بيكون فيضان المشكلة هذه أدخل في يومين أجاب مطار قديرة وأنا كيف نتفش في ساحل الجن فكينا شارع دفاع عن المطار وقال البحر لا لا قال سبحان الله في مطار قديرة والله من العلم لأن كلها بنايات بيدخل المطار فالقصة إنه فين التخطيط فين التفكير فين إذا الإعلام اللي أشرت إليه أنتو إنه كل مواطن كان عندنا شعار أغرس شجرة ورعاها لتكون مدينتنا جميلة أمور كثيرة ولكن الحمد لله انكم انتم برضه ما قصرتوا في التقديم نامل من فندق النظافه والمحافظ والمديريات ايضا والاعلام من جانب ان يعود هذه الانشطه والله يوفقكم
1: الله يسعدك يا رب سعيدين جدا بحديثك بالمعلومات اللي تعطينا احنا ومعنا اتصال اخر ايضا ناخذه نقول يا صباح الخير
2: الو يا صباح الخير
4: الو صباح الخير
1: يا صباح النور والورد والمسك والعنبر وكل حاجه حلوه
4: يعطيكي ألف عافية عهد وديانة وتحياتي لكم لطاقم العمل اللي عندكم لكل المستمعين وعودة حميدة لكم عدن القدس
1: الله يسعدك
2: الله يسعدك منورة معنا أستاذة منى
4: الله يحفظكم وأنتم كمان منورين
1: طيب سمعتي موضوعنا المطروح لهذا اليوم
4: أكيد أكيد ومع الأسف يعني هذه المعاناة تصل سنة ورا سنة دون أي حلول مع الأسف الاحتباس الحراري هذا جزء من معاناة في العالم كله مش هنا في عندنا في اليمن لكن كل الدول الأخرى تعمل حلول يمكن حتى لو هي مش قدرية إنما تعمل على يعني تقليل من هذه المشكلة أو عمل حلول خاصة إنها مرتبطة جدا في البيئة اللي ذكرتم والبيئة هي جزء من حياتنا يعني نحن الآن مثلا في عدن على سبيل المثال أكثر منطقة نتيجة وجود البحر والرطوبة ونتيجة وجود يعني المشاكل السياسية هذه وجود عدم التنظيم في المدينة نفسها أي دولة لابد إن أو أي منطقة أو أي مدينة لابد عند البناء لابد إنه يكون في تنظيم لهذا أو تخطيط حتى إنه تعطي متنفس أو تعطي للطرق للبنية التحتية هذه منطقة مثلا جبلية هذه منطقة فيها المي كذا كذا هذه فيها منطقة تشجير كذا هذه منطقة قريبة من يعني البحر هذه منطقة لابد يكون فيها حدائق أو زي مثلا نحن عندنا جعولة وبعض مناطق اللي فيها شجر نعمل حساب لكل شيء عبر مهندسين وتخطيط منظم لكل منطقة لكل مديرية لها تنظيم معين أو منافذ معينة أو بناء معين يعني على سبيل المثال نحن في حينا حي وذي حداد مثلا بناء العماير حقنا كان له مخطط معين وله منافذ معينة الآن لوجود العشوائية هذه سددت أكثر من منفذ يعني قبل 10 سنين كنت أحس أنه الهواء يدخل في أماكن الآن قد استدت يعني عرفتي كيف؟ كل من أجى بناء هذا يبني بلدة وهذا مطعم وهذا مول
1: كظم الدنيا
4: هي خلت أيوة لكن إذا كان في تنظيم وأعطى تبني أنت من حقك ونحن لابد إن إحنا نعرف إنه في توسع يعني بشري وسكاني لابد إنه يكون في بناء لكن في تنظيم وفي مهندسين يعرفوا كيف إنه هذه المداخل وهذه المنافذ لابد أن تكون تهوية لابد أن تكون للتشجير لابد حتى إن إحنا نقدر نقلل من هذا الاحتباس وعن الحرارة ومع الأسف يا ديانا وعاد وجود كمان مشاكل البنية التحتية وعدم وجود الكهرباء زادت من الطين وزادت من مشاكلنا أكثر تعقيدا يعني حتى لو قلنا نمنع المواطير يعني هذا مش حل
1: مش حل
4: كيف بتمشي يعني كيف بتساعد الناس أن تعيش حياتهم من محلات ومولات هم مضطرين بعض بيوت مضطرين بعض الناس ما فيش حلول أنا ما قدرش مثلا أجيب معناته ايش؟ انا ما بقدرش امشي عملي
1: صحيح
4: معناته انا لو قدرت اعيش بلا كهرباء يعني صعب احنا كلنا الان نعاني من مشاكل الكهرباء وانت عارفه
1: ايوه
4: شوفي الان يعني واقين على زي ما ذكرت على اسماء واقين على امتحانات واقين على ظروف واقين على اسوأ مع الاسف مرحله صيفيه لكن ما فيش اي حلول من الدوله والحكومه اللي هي ما شاء الله في ثبات يعني ولا هم عارفين ولا هم دارين بالحلول. في حلول كثيرة لكن مع الأسف ما فيش جهة تساعدك يا ديانة وعاد. فيش جهة تقوم إنها تعمل دراسة ومخطط تقول كل سنة أنا بعمل كذا كذا كل سنة. والله لو في أقول صح دراسة صحيحة وتخطيط بنقلل وبنقلل من هذه المشاكل على الأقل بكل سنة الشيء البسيط. ما نقولش يكون حل قدري في جهة إنه إحنا خارجين من أزمات ومن حروب من يعني تدهور حكومة تدهور وزارات. وصدقيني لو هم ارتبطوا ببعض وخططوا صح وقاموا بالمديريات على عمل تنظيم صح والله بنقلل من المشاكل هذه وبندرك أن المشاكل البنية التحتية قادرين نحلها لو في عقول صحيحة وناس مسؤولة عن هذا الشيء. مع الأسف يا بنات الناس كلها يعني كل واحد يهم هم نفسه يعني كل وزير يطلع أو مسؤول يعمل على أنه كيف أنه يقدر يعمل لنفسه منظومة يعمل نفسه بيت من خارج أو يعمل لنفسه حل من مفكر الحلول استراتيجية وكيف أنك تقلل من المشاكل هذه وتعمل على خدمة الشعب نفسه. ما فيش ناس وإن وجدت ناس تتعب نفسيا وشوفي نحن الآن يعني مثلا كما علم مش حلول كنا علشان نقدر نعمل بيئة طيبة للطلبة عشان يمتحنوا مش قادرين نحن المدرسين نفسنا نروح أصلا
1: فما بالك بالطالب.
4: الناس اعتذرت والله العظيم حتى المراقبين الآن في الآن عمل من اليوم يعني بدأوا أنهم يعملوه يعملوا على وجود المعلمين حتى انه ينظموهم للمراقبه وكذا مش قادرين اللي حاملوا دوخات واللي عندها سكر واللي عندها ضغط
1: الوضع لا يحتمل
4: يعني ايوه بصراحه فلا بد ان تكون في بيئه حاضنه حتى نحن كمجتمع يكون عندنا وعي. ايوه صح احنا قادرين نشجر قادرين نقلل قادرين بس لابد الاساس حصر اشياء او منع اشياء مثل العشوائيه مثل مساعده في احياء البنيه التحتيه وتصليحها مثل التنظيم الاستراتيجي والصح للمدينة البناء وما بناء تقليل من حفر الآبار العشوائية هذه اللي خلت تشقق وتصدع ووجود عدم توازن في البيئة نفسها البناء في الجبال الممسدين الهواء من كل مكان والعشوائية هذه مع الأسف خلقت مشاكل بيئية كثيرة. وصدقيني إذا وجد قوانين صارمة وتنظيم بيمشي الأمور في هذا البيئة أو في هذا الوطن إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله يا رب إحنا نأمل ذلك. شكرا جزيلا
4: ان شاء الله وعسى الله يرحمنا ان شاء الله جميعا
1: يا رب باذن الله تعالى.
2: شكرا جزيلا استدمونا على المداخله الطيبه. معنا اتصال اخر في هذا الصباح. الو يا صباح الخير.
5: يا صباح النور والعافيه كيف حالكم؟
2: الحمد لله. وانت كيف حالك يا خاله؟
5: الحمد لله اهد وأهد.
2: ديانا
5: كيف حالكم حبايبي؟
2: الحمد لله.
1: انت كيفك؟
5: الحمد لله كيف ناصر والجماعه كلهم بخير.
2: ايوه
1: الحمد لله بخير.
5: الله يسلمكم. اقول لك الحمد لله الحماقه احنا تمام طفوا علينا 10 ساعات 8 ساعات ايش سوينا بهم ده؟ ايش اقول مين كده يوم ايه ويوم لا يوم ايه يشتغلون احنا شغل على قلت اسمت شفتي على كلام والله سمعت بالراديو لكن احرام تعبت من احنا ايش سوينا بهم يا بناتي؟ احنا والله اندقني والله انني قطر كده ملي من الحما هذا فيه بسكري وضغط عاد زاد الضغط مسك لي راسي
2: بسم الله
5: والله العظيم تعبون احنا لك ربي بيعذبهم ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره يا رب. احرام احنا اسوينا بهم اسوينا ماسكين هذا على رؤوسهم لا صدقش والله ربي بيمهن ولا يمهن لا صدقش ربي بيسقلنا احنا ان شاء الله من عندهم. اذا احنا كان بنكون نحن تعابه والله انني لحن بالزهره انا بالصاله اتصل بكم وكذا معنا مراوح اقتصادي داخل حبتين داخل المخزن لكن الدار لا نحن نجيب جلسة ونهادلكم اتصل ما حد جاوبني والله العظيم يا بنتي هذا خلاص ده موت والله العظيم الناس موتوا بلا قياس عندنا بعدان
1: للأسف
5: والله جبالات ما فيش كده فيح كما الشيخ كما المنصورة كما ده نحن عندنا كده مخضوم كظمة والله بيتي مسكينة في بيئة السماء أجت بتجلس عندي لأن البطارية ما فيش معها على المراوح حما موت مسكينة تحمي فوق عيالي وشفتي على طب
1: مع الحما والعصبية
5: منهم عندوني يستاهلوا لأن العيال هذولا أزل من البنا والله عندونه هي والله مش من العكس أنا تعبانة أنا لكنا أجت تتنفس عندي إجازة حق المدارس وهم شفتي كيف والحما قطعتي لي بيتي تستاهلي يشتي عندي عندكم فيح قرب لي بلا بطارية شفتي تشيز 300,000 من فين بتجيب؟ حرام أبو يعني زوجي فقير زعلان إيش بسوي يا بنتي؟
1: صحيح
5: على الله بس معاه حوش يدخل داخل البرود. ايش يا بنتي، احنا نحن معنا الشقه الاولى ويحما لو فكنت وقع وبرود صحي يعني يبرد علينا ربنا وصحي يوقع الريح ولا الجو. ايش نسوي؟ والله العظيم نحن والله انني هذا واني ببكي.
1: الله يسعدك
5: والله العظيم يا بناتي، الله يبلغنا العافيه وانتم ربي يبلغكم العافيه.
2: امين يا رب.
5: لكن يسمعوا يسمعوا يسمعوا الجن،
1: اتمنى انهم يسمعوا يعني
5: صاحب الكهرباء عمران اللي هم قاسين عاصين علينا يشتري بي ما يشتون احنا تعاني عندنا دمات دمات دمات
2: بسم الله.
1: من وضع محزن الكهرباء
5: من الكهرباء من الحمام. الله بيزيلهم ربي ان شاء الله، من يدعيهم تحت فوق السجادة
1: استحقوا
5: والله امرهم لله، يعذبون احنا الله بيعذبهم والله يا حبيبي. يلا حياتي سامحوني.
2: الله يا اهلا بك يا خاله وشكرا جزيلا على الاتصال وعلى هذه المداخله.
5: مع السلامه.
2: مع السلامه.
1: مع السلامه. الله يسعدك.
2: في اتصال اخر يا ناصر.
1: انتهت.
2: اوكي نذهب بكم مستمعينا الى قراءه التعليقات التي وصلتنا سواء في الواتس الاذاعه وفي الفيسبوك. هنا مها محمد من الشيخ بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم ولجميع العاملين وتحياتي للمذيعات المتالقات. بصراحه لم استطع متابعه البرنامج لان بث الاذاعه ليس واضحا معنا، يا ريت تغير الموج عشان نستطيع متابعتكم. نشوف ناصر، يا ناصر الموجات المتابعين بيقولوا انه ما بتوصل عندهم او في اشكالية. طيب ايضا هنالك اذكار مختار من العند تصبح علينا واحنا نصبح عليها ونتمنى ان تكون بخير. ام عماد صبحت علينا وتقول بخصوص موضوع الكهرباء لابد من الحكومة تشغيل الطاقة الشمسية اقل حاجة في الصباح حتى الساعة 8 حتى 8 ساعات والمساء 4 ساعات عادي، اقل حاجة علشان الناس الكبار والامراض والاطفال. والله تعبنا، فين نروح يا حكومة؟
1: لا نعلم للأسف الشديد. وطبعا يوجد لدينا بعض التعليقات عبر البوست اللي نزل امس، ومن خديجة ناجي تقول لنا عودة الكهرباء هذا أهم مطالبنا لأنه انقطاع أعطى للكل حق التصرف بحلول للمعيشة ومنها تشغيل المواطير اللي تزيد من حدة الحرارة والبناء في المتنفسات ومداخل التهوية، لابد من استغلال المساحة الخضراء للتنفس. فين الحكومة اللي متابعة؟ ما ندري.
2: وهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى صباح عدن، إلى صباح عدن الغد ديانة وعهد والمخرج وكل الطاقم خير ورضا عليكم إن شاء الله عليك كمان. وأرجو يصل صوت المدير مديرية المنصورة حديقة بلوك 40 حديقة عمل قائمين عليها بلاطقة، لماذا تقفل الحديقة الساعة 6 مساء ويغلق الحديقة والناس لا تزال متواجدين فيها؟ نريد نعرف هذه الحديقة حكومية أم تتبع ناس؟ شكرا لكم، هذه رسالتك قرأتناها هنا على الهواء ونتمنى يكون
1: نجد إجابة لها يعني
2: قائمين عليها يسمعوا.
1: وأبو حنين الثابت يقول ما فيش فايدة إذ لم يكن هناك قانون يفرض عقوبة على كل مسؤول، حساب وعقاب. مش كل من شاف أو مش كل من فشل في إدارة المحافظة يتم عزله فقط، يجب محاسبته على كل فعلة. ليش يتم تغيير رئاسة الوزراء والوزراء ولا يتم محاسبة السابقين لفشلهم أيضا، والجديد لا يلتمس منه المواطن أي تغيير؟ من فشل في إدارة الدولة يتم الاستغناء عنه بدون حساب أو عقاب، وبدوره يعيش بقية حياته في رفاهية هي يا في مصر أو في تركيا، وكل ذلك مما جناه سابقا من حياتنا.
2: فعلا يسعد صباحك. وهنا أيضا أم حمزة كتبت علينا يا صباح الخير حبيباتي، حبيت أتصل بس للأسف الخط مشغول، مش عارفة يمكن الوضع عند ناصر كيف. طب نقرأ أيضا.
1: وأيضا يوجد لدينا هنا هاني بن حمدان يقول ندعي الله اللطف بنا يلطف بنا لأن الوضع أصبح متعب جدا. وأيضا عبد المجيد يقول لنا يلصوا لنا الكهرباء بس والدنيا بتكون سابرة. أقنعتني صراحة.
2: خلاص ناقي رجعت وكتبت صباح الخير عليكم وعلى حبيبتنا عدن، الوضع مزري داخل العاصمة، نخفف من استمرار البناء وغلق كل متنفس هوائي ويا ريت تعود للمساحات الخضراء الواسعة اللي استغلت أو استغلوا كل شبر بعدن وبنوا فيها. هذه أيضا من النقاط التي لوحظت في السنوات الأخيرة إنه في تراجع كبير للمساحات الخضراء في عدن.
1: صحيح. وشكري باجي سير علق لنا على البث المباشر. نعم. يقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب ديانا وعهد وناصر وكافة طاقم راديو عادن الغد والمستمعين الكرام، ونسأل الله يوفق طلابنا وطلابنا وطالباتنا جميعا اليوم في اختبارات الثانوية العامة، اللهم آمين يا رب. وتحياتي لكم جميعا، وتحياتنا لك موصولة إلى حضرموت ولجميع طلابنا طلاب الثانوية العامة.
2: نعم، وإلى صديقنا نجيب محمد الناعري الذي عاود مجددا متابعتنا، يقول ظلال الأشياء التي لم تحدث، ترى هل وصلكم يوما ذلك الشعور الغريب في صباح عادي أم فنجان قهوة أو أثناء انتظار الحافلة أو أنتم تراقبون زحمة العابرين خلف نافذة السيارة أن ينتابكم فجأة إحساس بأن أحدا يرافقكم؟ هذا ليس غريبا تماما، بل نسخة أخرى منكم، نسخة صامتة تكتفي بالنظر بهدوء كأنها جاءت من حياة أخرى كان يمكن أن تعيشوها، أو اتخذتم قرارا مختلفا، أو نطقتم بكلمة لم تقل، أو اخترتم طريقا لم تسلكوه. نحن غالبا نعتقد أن غالبا أن حياتنا تتشكل من الأحداث التي وقعت، لكن ربما تتشكل بالقدر نفسه من الأشياء التي لم تحدث، من الكلمات التي بقيت عالقة في الحلق والفرص التي مرت دون أن نمد أيدينا إليها، والطرق التي وقفنا عند بدايتها ثم ما عدنا أدراجنا، والجميل والمزيد من الكلمات الجميلة. هنا في النهاية كتب صباحكم باقة ورد تعطر شذا أيامكم، يسعد صباحكم طاقم إذاعة عدن الغد والمستمعين،
1: ويسعد صباحك
2: حبتين مع بعضين،
1: يسعد صباحك يا رب وعودة حميدة، ونتمنى أن تعود إلى متابعتنا مرة أخرى ونستمع لكلماتك الرائعة. وأيضا يوجد لدينا عبد الرحمن أمين الحوشبي يقول صباح الخير والسعادة والعافية يا عدن. وأيضا سالم بن شعبان يصبح علينا ويقول صباح الخير عليكم وصباح العسل لطاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بإذن الله تعالى. وأيضا فارس العبادي يقول لنا
2: يحتاج الإنسان إلى قلب يسعه حين تضيق به الأرض، وإلى صدر يحمل عنه ثقل الأيام دون أن يسأله لماذا أثقلته، يحتاج إلى عين ترى فيه ما لا يراه الناس وتبقيه في نظرها أجمل مما يبدو، أكيد لا يوجد هذا إلا عند الأم. يسعد صباحك يا فارس.
1: ويسعد صباحك. وأيضا في تعليق من بسام يقول يصبح علينا ويقول السلام عليكم، يسعد صباحك. وعلى ما يبدو عزيزتي إن انتهت التعليقات سواء بالواتساب أو
2: عواض العبادي جالس يكتب، اكتب يا عواض. طيب، ما الطرق الذي السؤال ما هي الطرق الذي من وجهة نظرك ممكن تساعد في تقليل الحرارة في عدن؟ أجاب الفلوس.
1: أقنعني، يعني الفلوس بخلينا اشتري طاقة شمسية وأبني.
2: ياسر يؤيد عواض ويقول نعم.
6: أنا أؤيد.
1: جميعنا بنأيد وما زال عواض.
2: الكل عم بيجلس.
6: يعني اللي معه فلوس أكترهم بس حب اللي معه فلوس الآن حصل فلوس بيروح يشتري منظومة.
1: حقيقة. يعني بعضهم باعوا ذهب زوجاتهم عشان يشتروا
2: المنظومة. على سيرة الذهب في جملة قريتها كده، يعني مش عارفة كده مضحكة. بيعي ذهبك واشتري منظومة ولا تعيشي مكذومة.
1: حقيقة يعني تتبردي، الوضع ما أصبح لا يطاق
2: فعلا.
1: وطبعا موضوعنا لهذا اليوم كان اتطرقنا للاحتباس الحراري وإلى الموضوع إلى الجانب البيئي أكثر شيء، لأنه الموضوع أصبح لا يطاق، وأصبحت الآونة الأخيرة أو السنوات الأخيرة تشهد عدن ارتفاعات في الحرارة غير سابق عهدها، فكنا حابين نعرف التفاصيل أكثر ونعرف إيش الأسباب التي تطرقت لهذا الموضوع.
2: أكيد منها هذه الأسباب عزيزتي عهد التوسع العمراني، يعني إحنا في عدن سكان عدن كانوا في الآلاف فقط، اليوم يمكن أكثر من 2 مليون شخص عايشين في عدن. أيضا ناهيك عن المساحات الخضراء، هذه تفعل دور كبير جدا. صحيح. يعني كنا نمشي ونشوف إنه كل بيت على الأقل كل بيتين أو بيت أو حافة فيها شجرة، الآن نمشي ومنلاقيش، وإذا شفتي شجرة قد خلاص يعني مغبر
1: كياس كون حاملة بالأكياس،
2: وضع يعني الأمان. وعند فوق هذا كله نشتينا يعني يكون في برود، ما احنا أصلا يعني مخلفين أشياء كثيرة في البيئة، أضررنا بهذه البيئة، فالنتيجة ما نحصل عليه،
1: عادت إلينا مرة أخرى البيئة بأشياء سلبية جدا، وأحزننا لهذا الموضوع.
2: نعم أذكر تقول بسبب الكهرباء لأنها طافية، وبالذات أنتم في عدن، نحن الحمد لله في العند ما فيش حمى زيادة ولا في حرارة زيادة، أنتم أصلا من منطقة شمال
1: أو أيضا منطقة مفتوحة مع عدن، البيوت داخل بعض.
2: أيوة هذا أيضا
1: وبركان وجنبنا بحر، يعني الموضوع مزحم جدا.
2: إيش ورطوبة عالية،
1: فاللهم صلي على محمد. فالموضوع جدا أصبح متعب، ولكن نأمل إن احنا نغير من عاداتنا ونحاول نهتم شوية بالبيئة، لأنه إذا اهتمينا بالبيئة هي كمان بتهتم فينا. وإلى جانب هذا الموضوع، نعم، إنه إذا اهتمينا أيضا بطلابنا هم بيعود إنه يهتموا فينا.
2: وبمناسبة تدشين الامتحانات الوزارية في عموم المحافظات المحررة، نستمع سوية مستمعنا نحن وأنتم إلى كلمة مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز الأستاذ عبد الواسع شداد حول ذلك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء، مستمعين إذاعة عدن الغد. بداية نشكر للقائمين على الإذاعة لمتابعتهم المستمرة لعملية الاختبارات والتي ستنطلق صباح اليوم، حيث سيتقدم 25,851 طالب وطالبة، منهم 12,982 طالب و 12,869 طالبة في جميع الأقسام والتخصصات، وستجرى الاختبارات في 164 مركزا اختباريا. جميع هؤلاء الطلاب قادمين من 412 مدرسة موزعة هذه المدارس في 17 مديرية، وهي المديريات المحررة من محافظة تعز. وبهذا الصدد نهيب بجميع أبنائنا الطلاب الالتزام بالحضور في الوقت والمكان المخصص لهم، كما نهيب بالإخوة والأخوات أولياء الأمور عدم الحضور إلى جوار مراكز الاختبارات، حيث سيسببون كثير من التشويش والإزعاج لأبنائهم الطلاب، بل قد يتجاوز هذا إلى نقل مراكز من مكان إلى آخر إذا حدث جوار هذه المراكز أي تجمهر، سواء كان في المدينة أو في الريف. أتمنى ألا يكون أولياء الأمور هم سبب إزعاج أبنائهم والتشويش عليهم، فأبنائنا الطلاب سيؤدون اختباراتهم بكل سهولة ويسر. فريق متكامل من الإشراف المحلي من كبار موجهين محافظة تعز، وأيضا هناك فريق وصل ظهر أمس إلى المحافظة للإشراف المباشر على إجراء عملية الاختبارات. وبهذا الصدد نقدم خالص شكرنا لقيادة وزارة التربية والتعليم على هذا الاهتمام، وكذلك قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، والذي يتابع عملية الاختبارات خطوة بخطوة، وسيكون معنا في هذا اليوم لتدشين عملية الاختبارات في عدد من المراكز الاختبارية بمحافظة تعز. شكرا جزيلا لكل المستمعين ولكل من يلتزم بهذه التعليمات.
1: شكرا أستاذ عبد الواسع شداد مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز على هذا التصريح حول موضوع تدشين الامتحانات الوزارية في عموم محافظات المناطق المحررة في اليمن، ونتمنى أنه تكون الامتحانات تمشي بطريقة سلسة لطلابنا، وكان الله في عونهم، وإن شاء الله لهم التوفيق والنجاح الدائم
2: يا رب، وبعيدا عن الفوضى عن ظاهرة الغش. ونتمنى أنه طيلة هذه الامتحانات يكون الوضع جيد. مستمعينا احنا انتهينا من هذه الحلقة ومن تقديمها ومن الموضوع اللي احنا اخترناه لهذا اليوم، على آملين ان تتحسن ظروفنا، آملين ان يتحسن الوضع قليلا في هذه المدينة المنهارة او الحزينة.
1: ونحن في كوكب المغامرات في كل فترة تظهر لنا مغامرة جديدة وأزمة جديدة. كوكب المغامرات وكوكب مع بعض، ففي كل فترة تظهر لنا مغامرة جديدة وأزمة جديدة للأسف نعاني منها، فنأمل من الله أن يأتي يوم نقول إن إحنا في كوكب زمردة أو في كوكب متعة أو أي كوكب.
2: أحفاد أحفادي يمكن بيعيشوا هذه اللحظات.
1: نتمنى ونسأل الله أن تتحسن الأوضاع والجهات المعنية تستمع لنا وتستمع لنداءات الشعب ونداءات المواطنين الذي مستمرة دائما وهم يتحدثون عبر السوشيال ميديا أو عبر جميع المنصات على المشاكل التي يعانون منها. فهم لا يطلبون الأشياء المستحيلة بل يطلبون حقوقهم المفروض الذي يحصلوا عليها والذي العالم أصلا يحصل عليها، ولكن نحن متميزون للأسف ولكن تميز سلبي
2: فعلا.
1: فحقيقة نأمل من الله السلم والسلامة، ولكن إلى هنا انتهت رسالتنا لهذا اليوم وانتهى موضوعنا المطروح لهذا اليوم. نلقاكم غدا في حلقة جديدة وفي موضوع جديد، ولا ذلك الحين كونوا بخير وابقوا مع إذاعة عدن الغد لتستمعوا لكل جديد ولكل ما يعجبكم. وفي الختام دائما يا ديانا ايش نقول لهم؟
2: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. اليمن تديد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت الكويت والبحرين ولبنان. وكيل المحافظة الجيلاني يدشن الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة مشاورات حضرموت لمناقشة مستجدات الوضع السياسي.

السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة نقدمها لكم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشلجبي لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 لسنة 2025، فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء. واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الإعلام والإدارة المحلية والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، إضافة إلى جهود مكافحة التضليل وتعزيز الثقة الدولية المتنامية بالحكومة ومؤسساتها بوصفها شريكا جادا ومسؤولا في مختلف المجالات. ونوه الاجتماع في هذا السياق بالإعلان الصادر عن مجموعة البنك الدولي بشأن اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026-2030 والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار باعتباره مؤشرا إيجابيا على التحول الملموس في مستوى الثقة بمؤسسات الدولة، مجددا التعبير عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على مواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم المستمر لمؤسسات الدولة سواء من خلال المنحة الاقتصادية أو دعم الموازنة العامة أو مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أو التدخلات الإنسانية المختلفة. وفي الاجتماع الحكومي المصغر برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي أثنى الاجتماع على منحة المشتقات النفطية الجديدة الموجهة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي مثلت دعما مهما لجهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز قدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة من تاريخ البلاد. وأكد الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد بما يضمن تسريع التنفيذ ورفع وتيرة الإنجاز وتحسين الأداء الأجهزة الإرادية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وإطلاع المواطنين دوريا على ما يتحقق من نتائج، معربا عن تقديره الكبير للجهود الحكومية المبذولة خلال المدة الماضية. وأكد فخامة الرئيس أهمية البناء على هذا التقدم بمزيد من الجدية والانضباط والإصلاحات الملموسة على أرض الواقع قائلا إن معيار نجاح أي إصلاح اقتصادي سيظل مرتبطا بقدرته على تحقيق 3 أهداف واضحة: الانتظام في صرف رواتب الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية واستدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. وعد فخامة الرئيس أن المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتؤكد مجددا عمق الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة وحرص الأشقاء على التخفيف من معاناة شعبنا وبرامج التعافي التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات، مشددا على الاستيعاب الأمثل لهذه المنحة. وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة بما في ذلك تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرة التوليد في المواعيد المحددة وإقرار مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإرادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني برقية عزاء ومواساة في وفاة الأديب والكاتب والصحفي الكبير سعيد عولقي الذي وفاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع الثقافي والأدبي والصحفي. وأعرب الدكتور الزنداني في البرقية عن بالغ الحزن وعميق الأسى لرحيل إحدى القامات الثقافية والأدبية البارزة
والرواد المؤسسين للمسرح اليمني الحديث، منوها بما خلفه الفقيد الراحل من إنتاج أدبي ومسرحي وصحفي ثري وملهم، مقدما خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه والأسرة الثقافية والأدبية والصحفية اليمنية كافة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه صبرا والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. عقدت في مدينة مأرب جلسة نقاشية بعنوان تفكيك سردية الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والمنطقة، نظمها مركز تهامة للدراسات والتنمية بالشراكة مع قناة سبأ الفضائية. وخلال افتتاح الجلسة أكد نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله بلغيث أهمية إقامة مثل هذه الجلسات النقاشية، مشيرا إلى أهمية توفير مساحة علمية لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الاستراتيجية. من جانبه أكد رئيس قطاع قناة سبأ الفضائية خالد عليان حرص القطاع على إقامة شراكة حقيقية مع مراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الأكاديمية بما يسهم في إنتاج محتوى معرفي وإعلامي رصين يواكب المتغيرات السياسية والاستراتيجية ويعزز من دور الإعلام الوطني. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، وتعدها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات تكشف مجددا الطبيعة العدوانية والإرهابية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، سواء عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة مباشرة أو من خلال الجماعات والميليشيات المسلحة وأدوات الفوضى العابرة للحدود، بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي ولسلامة الملاحة الجوية والبحرية، مجددة تضامن بلادنا الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها وسلامة شعبها. وفي سياق متصل أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة بلادنا واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة وتعدها انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وأمنها واستقرارها وسلامة شعبها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتكشف مجددا الطبيعة العدوانية والإرهابية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، مسددا على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، مجددة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن سلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات الإيرانية. هذا وقد أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوب البلاد وما يرافق ذلك من استهداف للمدنيين وانتهاكات متواصلة تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، بما يفاقم من حالة التوتر في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين. ودعت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم السبت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان احترام قواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701، مجددا موقف الجمهورية اليمنية الثابتة والداعمة للجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.
قدم وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني ومعه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة واجب العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشاب فائز جمال خالد بن هلابي الذي وافته المنية في العاصمة الأردنية عمان إثر حادث سيل مؤسف. ونقل وكيل المحافظة خلال زيارته لذوي الفقيد تعازي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمشي معبرا عن بالغ حزنه وأسفه لهذا المصاب الجلل، مؤكدا وقوف قيادة السلطة المحلية إلى جانب الأسرة الكريمة في هذا الظرف الأليم ومشاركته لهم أحزانهم في هذا الفقد. إنا لله وإنا إليه راجعون. دشن وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني أعمال الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة مشاورة حضرموت الذي ينفذه منتدى التنمية السياسية بالشراكة مع منظمة بالجهوف ضمن برنامج دعم الحوار السياسي، وذلك لمناقشة مستجدات الوضع السياسي وتعزيز التهدئة السياسية بالمحافظة. وفي مستهل الاجتماع عبر الوكيل الجيلاني عن تقديره للجهود كافة المبذولة لتعزيز الحوار والتشاور البناء بين مختلف المكونات الحضرمية، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ ثقافة التفاهم والتوافق حول القضايا، معربا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية، ومؤكدا دعم السلطة المحلية للمبادرات كافة التي تصب في هذا الاتجاه. وإلى وادي حضرموت حيث شهدت منطقة العنين بمديرية القطن بمحافظة حضرموت إقامة أول زواج جماعي بالمنطقة لـ 22 عريسا وعروسة الذي نظمته اللجنة المجتمعية ولجنة الزواج الجماعي. وخلال الحفل أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي بالمبادرة وبجهود اللجنة المنظمة، مؤكدا أهمية مثل هذه المشاريع المجتمعية في تيسير الزواج وتعزيز التكافل الاجتماعي. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. اليمن تدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت الكويت والبحرين ولبنان.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة، ونبدأه محليا. توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أن تبلغ واردات اليمن من الحبوب نحو 5.2 مليون طن خلال العام الجاري، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية. بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، تفقد رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة أوضاع الموقوفين في عدد من أماكن الاحتجاز والسجون بتعز ولحج. شكى عدد من التجار المحليين من ارتفاع أجور النقل التي تفرضها بعض القواطر النقل والبرادات العاملة بين المنافذ الخارجية والأسواق المحلية، مطالبين الجهة المختصة بالتدخل لتنظيم الأسعار ووضع آليات واضحة تحمي المنتج المحلي وتخفف الأعباء على القطاع التجاري. عربيا وعالميا، حذرت الأمم المتحدة رسميا من موجات ارتفاع قياسي غير مسبوقة في درجات الحرارة عالميا، مدفوعة بتعظيم تأثير ظاهرة النينيو المناخية والمتوقع استمرارها حتى نوفمبر المقبل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت اليوم طائرتين إيرانيتين مسيرتين كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز، وفقا لوصفها، فيما ألتقى وزير الداخلية الباكستاني نظيره الإيراني مساء الأمس. اقتصاديا، البرازيل قد تفرض تدابير ضد الاتحاد الأوروبي بسبب حظر استيراد اللحوم، وقفزة حادة في تكاليف الشحن البحري من آسيا إلى أمريكا بسبب إغلاق هرمز. رياضيا، تعيين الكابتن أشرف محسن مدربا لفئة الناشئين في أكاديمية الحافرة الرياضية. والبرازيل تهزم مصر لهدفين مقابل هدف، وبلجيكا تجتاح تونس لخمسة أهداف دون رد في خضم الاستعدادات لكأس العالم 2026. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاهز الوقوف.
3: قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يتضرع إلى الله بكلمات فقأت عيون البلاغة وأيتمت جواهر الحكمة. قال: كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب، اجعلني كما تحب. السلام عليكم. في دلالة الفرق بين المرأة والزوج ورد في سورة مريم قوله تعالى على لسان نبيه زكريا عليه السلام: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. ونقرأ في سورة الأنبياء قوله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. نلاحظ استخدام كلمة امرأة في الآية الأولى عندما كان الحديث عن امرأة عاقر لا تنجب، ولكن بعدما وهب الله تعالى لزكريا عليه السلام ولده يحيى استبدل لفظ الزوج مكان المرأة فقيل وأصلحنا له زوجة. جاء استخدام الزوج دالا على الأسرة والانسجام والتكاثر. في سورة التحريم يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. تظهر هذه الآية عدم الانسجام بين النبيين وامرأتيهما، فاستخدم السياق القرآني لفظ امرأة بدلا من زوج. وكذلك جاء الحديث عن امرأة فرعون في الآية: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. السبب أنها كانت مؤمنة وزوجها كافر. الخلاصة: عند غياب الانسجام بين الرجل وامرأته لسبب ما يرد لفظ امرأة، فلا تكون زوجا إلا إذا صلحت لزوجها وصلح هو لها، والله أعلم.

أرسل أبو جعفر إلى الشيخ العلامة سفيان الثوري، فلما دخل سفيان عليه قال أبو جعفر: سلني حاجتك يا أبا عبد الله. قال: وتقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فإن حاجتي ألا ترسل إلي حتى آتيك، وألا تعطيني شيئا حتى أسألك. ثم خرج. فقال أبو جعفر: ألقينا الحب إلى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان الثوري، فإنه أعيانا فرارا. ومن لك بمثل سفيان، ولكن الخير باق في هذه الأمة.

ضل لأعرابي جمل فحلف بالله أنه إن وجده باعه بدرهم. لم تمض أيام حتى وجده فلزمه بيعه، فربط في عنق الجمل سنورا، والسنور هو القط كما تعرفون، ثم قال: السنور بمئة درهم والجمل بدرهم واحد، ولا أبيعهما إلا معا. هذا ذكرني بقصة الخروف الميت. تعرفون ذلك الرجل الذي ذهب من أجل أن يشتري خروفا، ثم قالوا له: نحن عندنا خدمة توصيل، يعني أنت تدفع الثمن ويأتيك الخروف إلى البيت أو ربما يسبقك. لما رجع إلى البيت وجد الخروف ميتا، وكان قد دفع فيه يعني 20 درهما أو نحوها. فخطرت في باله فكرة، قال: سأطبع أوراق يا نصيب. فطبع 100 ورقة وقال: الورقة بدرهم، وباعها وقال: في يوم سنعمل قرعة، والذي تقع عليه القرعة سيربح هذا الخروف. فلما باع 100 ورقة صار عنده 100 درهم. وبعدين عمل القرعة وقال للفائز: هذا خروفك. فقال له الفائز: ولكن الخروف طلع ميت. فقال: هذا الدرهم ثمن تذكرتك التي دفعتها على الورق. هذه من قصص الذكاء التي أحيانا تمر على الناس من غير أن يشعروا، خاصة فيما يتعلق بأمور الجوائز التي تبتدعها المؤسسات الكبرى.

الغليون أنبوب للتدخين له رأس مجوف يحشى فيه التبغ، وهذه الكلمة فارسية الأصل من قليون ومعناها النارجيلة، وأصلها الأول من كلمة عربية جاءت من الغليان وسميت بهذه التسمية لأن الماء الذي يتحرك في القارورة التي تكون في أسفل النرجيلة يتحرك هذا الماء عند التدخين كتحركه عند الغليان. فهذه كلمة عربية ولكنها ذهبت ثم عادت إلينا مشوها مبناها ومغيرا معناها.

يقول ابن الدمينة: من البيض حوراء المدامع طفلة، يشوب بياض الكف منها خضابها، تبدت لنا من بين أستار قبة، كشمس تبدت حين زال سحابها، فخلت وميض البرق عند ابتسامها، وقد حال دون الثغر منها نقابها. هذه نفس ما هجيت أن البراق يفتنني بس بطريقة فصحى. وقال عنترة العبسي: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. وقال قيس بن الخطيب: تبدت لنا كالشمس خلف غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. وقال محدثكم: تبدت كشمس لم يكن في زوالها أنات تسلي مقلة المتودع. قل أعد صديقي مخلصا، ولا تقل أعتبره مخلصا. ففعل اعتبره يعني أخذ العبرة من حادث أو موقف. يقول تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قل أكدت الأمر، ولا تقل أكدت على الأمر. الفعل أكد يتعدى بمفعول به مباشر لا بحرف الجر، وأصل الفعل وكد.

يستعمل الناس تعبير قلعة ويلفظ بالهمز ألع ليشيروا إلى فعل الطرد، فيقولون قلعته من البيت أو ألعته من البيت أو العمل أو طردته بعنف. وقد اشتقوا منها تعبير انقلع بمعنى اذهب مزجورا، والكلمة من أصل معروف هو قلع. ورد في لسان العرب القلع انتزاع الشيء من أصله، فكأنهم شبهوا الطرد العنيف باقتلاع نبت من جذوره كي لا يعود مجددا. يشيع بين العامة استعمال قال في غير معنى القول، فيقولون قال بثوبه أي رفعه، وقال بعينه أي أومأ، وقال به أي ضربه، وقال بيده أي مدها، وقال بالماء أي صبه، وقال به أي قلبه، وقال كذا أي مال، قال كذا أو قال كذا ويميل بجسده. كل هذه الاستعمالات عربية فصيحة. ربما تستغربون، القول في اللغة قد يأخذ كل المعاني بشكل عجيب.

أدخل العرب التأنيث المعنوي على صفات الذكور للمبالغة، فقالوا رجل راوية للشعر إذا كان ينشده ويحفظه، وقالوا رجل علامة إذا كان كثير العلم، ونسابة وهو العالم بالأنساب، ومجذامة وهو المأخوذ من الجذم وهو القطع، ومعناه أنه كثير القطع للمفاوز والطرق. ويقولون رجل مطرابة وهو كثير الطرب شديده، ويقولون رجل لحانة وهو الذي يخطئ في كلامه فلا يأتي بصواب فيه، ويقولون رجل هلباجة وذلك الأحمق. هناك قصة طريفة تتحدث أن رجلا جاء إلى معاوية وكان معه ولد له، وكان هذا الولد، كان معاوية يأكل فدعاهما إلى الطعام، وكان هذا الولد يأكل بلقم كبيرة جدا، فيقال إن معاوية سأل الرجل في اليوم التالي قال ما فعل ولدك التلقامة، بمعنى الذي يكبر اللقمة. العسكري أورد في الفروق اللغوية فرقا بين التكرار والإعادة. التكرار يقع على إعادة الشيء مرة وعلى إعادته مرات، الإعادة تكون للمرة الواحدة. ألا ترى أن قول القائل أعاد فلان كذا لا يفيد إلا إعادته مرة واحدة، وإذا قال كرر فكان كلامه مبهما، لم يعرف ما إذا كان قد أعاده مرة أو مرتين أو مرات.

يقول العرب في أمثالهم لليدين وللفم، فما قصة هذا المثل وكيف يستخدم؟ هذا المثل يقال عند الشماتة بسقوط إنسان، فيقولون وقع فلان، يقال لليدين وللفم، أي أسقطه الله على اليدين والفم. وقد تكون الشماتة بسقوط حقيقي أو معنوي. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي بسكران في شهر رمضان، فتعثر السكران بذيله، فقال له عمر لليدين والفم، أولدنا صيام وأنت مفطر؟ ثم أمر به فحد.

اليوم عندما ينبغ أحدهم نقول هذا فلتة زمانه، بمعنى أن الزمان صار عنده تفلت عن المألوف فخرج هذا النابغة. وهذا الرجل الذي أحدثكم عنه كان في ذلك الوقت فلتة زمانه. قال عنه طه حسين واصفا حدته النقدية: الرجل الذي لا يخطو إلى كلمة إلا احتال على رأسه عفريت. لعلكم عرفتموه، هذا الكاتب والشاعر والأستاذ الجامعي محمد زكي عبد السلام مبارك، المعروف بزكي مبارك. ولد في سنة 92 و800 وألف في محافظة المنوفية في مصر. وضع العائلة الميسورة أذن له بالالتحاق بكتاب القرية أولا لتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن، ثم الانضمام إلى الأزهر الشريف وتعلم اللغة الفرنسية هناك، حصل على شهادة الأهلية من الأزهر. زكي مبارك شارك في مظاهرات ثورة عام 1919 بملابسه الأزهرية، فقبض عليه ولم يفرج عنه إلا بعد أن كتب إقرارا بعدم الاشتغال بالسياسة. التحق زكي مبارك بكلية الآداب في الجامعة المصرية لنيل الإجازة، حيث لم يسهل عليه طبعه الحاد ومناقشته الدائمة لأساتذته مهمته. رسب مرتين على يدي طه حسين إلى أن تحصل على الإجازة، فأكمل دراساته العليا وتقدم برسالة بعنوان الأخلاق عند الغزالي لنيل الدكتوراه. هذه كانت الدكتوراه الأولى التي تمنحها الجامعة المصرية. عين معيدا في الجامعة لكنه سافر على نفقته الخاصة إلى باريس، والتحق بمدرسة اللغات الشرقية في جامعة السوربون وحصل على دكتوراه ثانية. هذه المرة كانت الدكتوراه بعنوان النثر الفني في القرن الرابع الهجري، حيث اختلف مع أساتذته هناك بمن فيهم الأستاذ المشرف عليه، وبعد ذلك أعلنها عالية مدوية: جئت لأصحح أغلاط المستشرقين. مع عودته إلى مصر انصرف إلى تحضير دكتوراه ثالثة عن التصوف الإسلامي، فحصل عليها من

الجامعة المصرية، ومعها أطلق على نفسه لقب الدكاترة زكي مبارك. يعني مش دكتوراه واحدة ثلاثة، لازم يعني دكاترة. بدأت علاقة مبارك بالكتابة الصحفية باكرا، فكان يكتب باسم الفتى الأزهري وهو في 22، وعمل في جريدة الأفكار وتولى رئاسة تحريرها لفترة، ومع عودته من فرنسا نشر في مجلة الأدب العربي، وكانت صفحته بعنوان الحديث ذو شجون. فيها خاض معاركه الأدبية مع معظم الأسماء اللامعة في زمنه مثل طه حسين وعباس العقاد والمازني وسلامة موسى وأحمد شوقي وأحمد أمين ومصطفى صادق الرافعي، وما ترك أحدا. ومع ذكر طه حسين العفريت الذي يحتال في رأس زكي مبارك رد عليه فقال: الرجل الذي لا يخلو إلى قلمه إلا احتال على رأسه عفريت، تلك كلمتك وأنا راض عنها وبها مختال، فما العفريت الذي يحتل رأسي حين أخلو إلى قلمي؟ أيكون هو الحق؟ إن كان ذلك فأنت تشهد لي بالعبقرية، والقول هو ما قال طه حسين، وهل تكون العبقرية إلا من نصيب من يخاصم رجلا مثلك في سبيل الحق؟ وما المنفعة التي أرجوها من مخاصمتك وأنت رجل تضر وتنفع؟ بالإضافة إلى الدراسات والمقالات، كتب مبارك شعرا غزليا بمعظمه، ومن أبياته يقول: إيه يا فتنة الوجود سلام، من مشوق متيم القلب عاني، لو يشاء الهوى حوتك ضلوع حائمات على صباك حواني، فارحمي فانيا من الوجد يشقى بغرام مؤججا غير فان. خصوماته لم تجعل حياته العلمية سهلة في مصر، خصوصا لمواقفه السياسية المعارضة للاحتلال الإنجليزي وسياسات القصر، ولحدة لسانه التي لم تتوانى عن مخاطبة وزير المعارف حينها بمثل هذه اللهجة. يقول له: لن أطيع أمرك إلا حين يقوم الدليل على أنك وزير، فقد أسلمت أمور الوزارة إلى قباني بلا ميزان. من هنا نفهم تنقل حياته المهنية في أماكن كثيرة، فعمل في الصحافة والجامعة الأمريكية، وعين مفتشا للمدارس الأجنبية في مصر لفترة قبل أن يخرج منها مع مجيء النقراشي وزيرا للمعارف والسنهوري وكيلا للوزارة. فسافر إلى العراق وعمل بالتدريس في دار المعلمين العليا، وألقى محاضرات في الأندية العامة، ومن العراق نال التقدير الرسمي الأوحد، فحصل على وسام الرافدين. لزكي مبارك أكثر من 40 كتابا، بينها 2 باللغة الفرنسية. تنوعت كتبه في الدراسات الأدبية ودواوين الشعر والمقالات، وكثير من الكتب نشر بعد وفاته. من مؤلفاته رحمه الله: اللغة والدين والتقاليد، البدائع، الأخلاق عند الغزالي، الموازنة بين الشعراء، ذكريات باريس، النثر الفني في القرن الرابع الهجري، منامع العشاق، ليلى المريضة في العراق، التصوف الإسلامي، ملامح المجتمع العراقي. يقول عنه يوسف القعيد: لا أعتقد أن شخصية أدبية أوضح في ملامحها من شخصية زكي مبارك، فمن اليسير الوصول إلى شمائل هذه الشخصية من آثاره وكتاباته، فهو أصرح كتابنا المعاصرين في الحديث عن نفسه. يقول زكي مبارك: يا مصلح الساعات، يا مصلح الساعة، هب لي من الساعات عمرا ولو ساعة. لكن ساعاته انتهت وهو في 60، إذ كانت وفاته سنة 1952 إثر إغماءة في الشارع طرحته أرضا، فأصيب ارتجاج في المخ لم ينجو منه. يا ذاهبا بالشباب مهلا، أسرعت أسرعت بالذهاب، رفقا بصب هواه يطغى، فيمزج الهزل بالصواب.

تهنئة إلى صديق. الأصدقاء نحب أن نهنئهم بالأعياد وبشهر رمضان المبارك وبمناسبة

ثبات كثيرة، وبعضهم لا نكتفي بأن نرسل له الكلمات المكرورة، ما نسميها بالرواسم التي اعتاد عليها الناس: كل عام وأنت بخير، وينعاد عليك.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أصل الحظ عالي قدروا في الملا لا لا في القاعد دقة لا تيجيها ولا شق البحر شقة لا زالك حلا في القاعد دقة لا تيجيها ولا شق البحر شقة لا زالك حلا في البالك حبيبك احضر تهمله شوفك لا هملته تصبح مشكلة بس تظل مخيف في حبك.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل للأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زوروا

0: شاركونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

عقب يا زماني عقب عقب وزماني عقب جاهل يبا يلعب مع انسان يعرف طرب كله يتعلم الفن

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا.

0: بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل حول بعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بطهارة المرء وبغسله وتيممه، وتكلمنا أيضا بشيء من التفصيل حول أحكام الأذان، ووصلنا عند الكلام إلى شروط الصلاة التي ينبغي أن تتوفر في المرء قبل أن يصلي. ذكرنا في السابق شيئا من هذه الشروط. من بين هذه الشروط ذكرنا أنه لا بد أن يكون مسلما عاقلا مميزا، ذكرنا أيضا أنه لا بد أن يكون ساترا لعورته، وذكرنا أحكام هذه العورة التي ينبغي أن تستر، وتكلمنا أيضا بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بال تزين للصلاة، وذكرنا أن أهل العلم استحبوا أن يتزين لصلاته وأن يلبس من أحسن ثيابه وأن يكون ريحه حسن وثوبه حسن. كذلك من شروط الصلاة وهو الشرط
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: والخامس معنا أو السادس أن يجتنب المرء النجاسة في صلاته في بدنه وثوبه وموضع صلاته. في بدنه يعني لا يكون على جسمه شيء من النجاسة، ولا يكون في ثوبه شيء من النجاسة، ولا يكون في موضع الصلاة شيء من النجاسة. والنجاسة أيها الإخوة مثل البول، الغائط، مثل يعني كالدم، دم الحيض مثلا أو النفاس. أما الدم الذي يخرج من الجرح فهو على الصحيح ليس نجسا كما تقدم معنا. وقد أمر الله تعالى بالتطهر من النجاسة كما قال جل وعلا وثيابك فطهر، فبين الله جل وعلا أنه لا بد من التطهر من النجاسة. قال ابن سيرين رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال يعني اغسلها بالماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. وأمر الله عز وجل أيضا أن يتزين المرء للصلاة، ومن التزين للصلاة الابتعاد عن النجاسة. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما. يعني قال إذا أقبل أحدكم إلى المسجد فأراد أن يصلي بنعليه فلينظر في نعليه، يعني ينظر في أسفل النعل، فإن كان فيها شيء دلكها بالتراب ثم دخل وصلى بها وليس عليه شيء. وكذلك من الأدلة على وجوب تطهير البقعة من النجاسة ما وقع منه صلى الله عليه وسلم مع الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد. فما هي قصة الأعرابي الذي بال في المسجد؟ كان صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالسا في المسجد، أقبل إليه أعرابي. هذا الأعرابي التفت يمين يسار في المسجد، رأى حلقة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي ويجلس معهم ويستمع إلى الذكر، وإنما أقبل إلى زاوية منفردة من المسجد ثم جلس في هذه الزاوية، ثم رفع إزاره وجلس يتبول في المسجد. يعني ضاقت الأماكن الدنيا كلها ما وجدت إلا المسجد. أقبل الرجل المهم يتبول في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة نظروا إلى هذا الرجل من بعيد، فلما رأوه يتبول قام بعضهم لأجل أن ينهاه عن هذا البول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، لا تعجلوا عليه، لا تقطعوا عليه بوله. الرجل الآن يتبول وينظر، فإذا هناك حلقة، وهذه الحلقة التي ينظر إليها فيها رجل كبير في السن عاقل، ويحرك يديه وناس يقومون ويقعدون، يسمع ضجه ولا يدري ما هو السبب، وهو نفسه هو السبب بوله في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكن أصحابه، وهذا الرجل ينظر ويتأمل ما يدري إيش القصة. انتهى الرجل من بوله ثم قام لأجل أن يذهب إلى شغله، خلاص قضى حاجته ويذهب إلى شغله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يناديه، فناداه ثم قال له صلى الله عليه وسلم بكل لطف، قال إن المساجد لم تبنى لهذا، نحن ما بنينا المسجد حتى تتبول فيه، إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للتسبيح والتهليل والذكر وقراءة القرآن. صح؟ نعم. سلام عليكم. خرج الرجل ومشى. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحل الآن المشكلة الثانية التي في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، يعني خذوا دلوا من ماء وصبوه على بول الأعرابي. أخذوه وصبوه على بول الأعرابي. السؤال الآن، هل نحن أيها الإخوة لو بال شخص في المسجد هل نأتي ونصب عليه ذنوبا من ماء ويكفي؟ لا طبعا، لا يصح ذلك. ما السبب؟ السبب في ذلك أنه إذا أراد أن لو أننا صببناه عليه، مساجدنا الآن ليست مثل مساجدهم، مساجدهم في السابق فيها شيء يعني تراب وحصى ونحو ذلك، فإذا صببنا عليها الماء نزل البول إلى أسفل وانتهى. لكن الآن مساجدنا فيها فرش وفيها موكيت، فإذا صببت عليه الماء انتشر البول أكثر. فالأصل الآن ألا نقول صب عليه ذنوبا من ماء، وإنما صب عليه الماء ثم امسحه حتى يتهيأ المكان.

0: بعد ذلك لأجل الصلاة. إذن أيها الإخوة والأخوات، النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بلطف مع هذا الرجل وطهر المسجد من مثل ذلك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يعني يهيئ موضع صلاته لأجل أن يصلي فيه وهو ليس عليه شيء من النجاسة. قد يسأل بعض الناس أحيانا ويقول طيب ما هو الحد الذي تكون له هذه النجاسة؟ يعني الآن أفرض أن إنسانا سيصلي، إنسان سيصلي على سجادة، نفرض أن هذه السجادة ليس عليها نجاسة تامة، ليس عليها نجاسة كل السجادة، إنما أنا أسجد مثلا في هذه البقعة التي تحت التي مقابلة لصدري وأنا أصلي فيها بقعة بول، أو مثلا السجادة فيها بول يمين أو يسار. في هذا الحال إذا كنت أنا يعني محيط صلاتي، يعني من سجودي إلى موضع قدمي ليس فيه نجاسة، فصلاتي صحيحة. أما إذا كانت النجاسة تحتي يعني موافقة لأمام صدري إذا سجدت، فهذا لا يصح الصلاة فيه، لا يصح. أما إذا كانت النجاسة وأنا ساجد تكون هناك يمين فوق أو يسار أو نحو ذلك، فهذه في هذا الحال تكون الصلاة صحيحة. هذا فيما يتعلق بالنجاسة. طيب هنا مسألة، لو أن يا جماعة أثناء الصلاة انتبه إلى وجود النجاسة، نفرض أن إنسان رجع من صلاة الظهر أو أراد أن يخرج إلى صلاة الظهر، ثم أقبل إليه أحد أولاده فجاء هذا الأب وحمل هذا الولد وقبله، فكان هذا الولد فيه بول فطبع على غترته، ثم ذهبت أنت إلى المسجد نسيت أن تغسله، لما كبرت مع الإمام بدأت تصلي انتبهت إلى وجود البول في ثوبك، في غترتك، في عمامتك، أو مثلا عليك معطف فاكتشفت أن البول موجود في المعطف، فماذا تفعل في هذا الحال؟ النجاسة لها حالتان إذا تذكرها في صلاته، إما أن يكون قادرا على إزالتها أو أن يكون غير قادر على إزالتها. إذا كان قادرا على إزالتها فإنه مباشرة يحمل هذا الثوب الذي عليه النجاسة ويلقيه عنه ويتم صلاته، هذا إذا كان قادرا على إزالتها. أما إذا لم يكن قادرا على إزالتها، كأن تكون النجاسة مثلا في ثوبه مثلا، ليست غترة انزعها وانتهى الموضوع، لا، هذه في ثوبه، فصعب أن يبدأ يفتح الأزارير ويعني ينزع ثوبه أمام الناس، فلا يستطيع أن يفعل ذلك. في هذا الحال إذا كانت النجاسة في موضع لا يستطيع أن يزيله، فإنه في هذا الحال يقطع صلاته ثم يذهب ويتوضأ ويغسل النجاسة ثم يعيد صلاته، يعود ثم يعيد صلاته من جديد. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة أيضا، ما هو الدليل على أنه إذا اكتشف النجاسة في أثناء صلاته أزالها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مرة ففي أثناء صلاته تذكر صلى الله عليه وسلم أن في أو نبهه جبريل أن في نعليه قدرا، فنزع صلى الله عليه وسلم نعليه وكمل أكمل صلاته. نزع الصحابة نعالهم لما رأوه نزع نعليه إمامهم، فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قدرا، أخبرني أن نعلي فيها قدر فنزعتهما. هذا دليل أنك إذا تذكرت النجاسة في أثناء صلاتك تنزع مباشرة المكان الذي فيه نجاسة. إذا لم تستطع أن تنزعه كأن يكون على ثوبك أو نحو ذلك، فإنك تقطع صلاتك وتغسل ثم تعود. طيب أفرض أن واحد يا جماعة عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، هذه الغترة فيها مثلا نجاسة من ولدك، لما انتهيت من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، ها تذكرت أن غترتك عليها نجاسة، لكن بعد ما انتهيت من الصلاة تماما، هل يلزمك أن تعيد صلاتك أم صلاتك صحيحة؟ الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة صحيحة وأنه لا يلزمه إعادتها. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أثناء صلاته قد صلى بعض الصلاة بالنجاسة، نفرض أنه صلى ركعتين مثلا بالنجاسة موجودة ولم يعد صلاته لما علم بها، دل هذا على أنه إذا انتهى من الصلاة وعلم بالنجاسة فلا يلزمه أن يعيد الصلاة أبدا. هذا أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بأمر النجاسة. وينبغي على المرء أيضا أن لا يكثر من مخالطة النجاسات، يعني لو أن المرء أصابته نجاسة في ثوبه أو نحوه ينبغي أن يحرص على أن يزيلها عنه حتى لا يضطر أن يصلي أحيانا وهو على غير طهارة. من المسائل الهامة أيضا معنا في مسألة النجاسات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في بعض المواقع، قيل إن العلة فيها بسبب النجاسة وقيل العلة أخرى، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام وبين صلى الله عليه وسلم أنها باطلة، فقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما رواه الخمسة إلى النسائي والترمذي. وصححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، كما رواه الجماعة إلا البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. الصلاة في الحمام، طبعا المقصود بالحمام إما أن يكون الحمام يعني مكان المرحاض قضاء الحاجة، أو الحمام مكان الاغتسال، وكلاهما لا ينبغي ولا يصح الصلاة فيه. لكن لو الإنسان يا جماعة احتاج إلى هذا، نفرض أن إنسانا مثلا أن مسلما مضيقا عليه وحضره وقت الصلاة ولا يستطيع أن يصلي أمام الكفار، يخشى من أذاهم، فصلى على مثل هذا الحال في الحمام، فصلاته صحيحة وليس عليه شيء. أو أن رجلا انقفل عليه الحمام، نفرض أنه دخل يتوضأ ثم انقفل عليه الحمام واتصل بالجوال ونادى أخاه لأجل يفتح له أو نحو ذلك، يحتاج إلى ساعتين حتى يصل إليه، وحضر وقت الصلاة وكاد أن يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي، فعندها يجوز أن يصلي في الحمام. الصلاة فوق المجاري، لو كان مثلا هناك يعني مكان فيه مجاري، مثلا فيه شيء من القاذورات وتجتمع فيه الأوساخ من المراحيض، وصليت أنت فوقه لكن بينك وبينه إسمنت أو بينك وبينه عازل يمنع عنك الرائحة ونحوها، فإن الصلاة في هذا الحال تكون صحيحة. كذلك الصلاة في المقبرة لا تصح، وذلك لأن فيها يعني لأنها ذريعة إلى عبادة القبور من دون الله. لكن يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فيصح صلاة الجنازة في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تصح الصلاة في المسجد الذي في قبلته قبر، أو المسجد المبني على قبر، كل هذه مساجد لا تصح الصلاة فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تبنوا المساجد على القبور. وعند موته عليه الصلاة والسلام أخذ يحذر ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. كذلك من الأماكن التي يعني لا ينبغي الصلاة فيها أعطان الإبل. النبي
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه قال يا رسول الله أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال صلي في مرابض الغنم. قال يا رسول الله نصلي في معاطن الإبل الأماكن التي فيها الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تصلي في أعطان الإبل. وقد اختلف أهل العلم لماذا لا نصلي في أعطان الإبل. أعطان الإبل هي الأحواش والأماكن التي يوجد فيها الإبل، لا يجوز أن نصلي فيها. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك ذكر بعض أهل العلم أن الإبل يعني أماكنها محظورة من الشياطين من الجن، لذلك البعير أحيانا قد يهيج ويؤذي الشخص الذي أمامه، يحضره الشيطان. وذكر بعض أهل العلم قالوا كذلك أن الإبل أحيانا يعني قد إذا رأته راكعا ساجدا قد تأتي وتبرك عليه، أو قد تشغله أحيانا بذهابها ومجيئها وتفزعه. وذكر بعضهم علة أخرى، لكن المهم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فنقول سمعنا وأطعنا. كذلك كره بعض أهل العلم الصلاة في المكان الذي فيه تصاوير، يعني لو كنت في مكان فيه تصاوير. عموما النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه جبريل يوما فلم يدخل جبريل إلى البيت، فخرج صلى الله عليه وسلم إليه وسأله لما لم تدخل إلى البيت، فقال جبريل عليه السلام قال إن في بيتك قرام فيه تصاوير، قرام يعني ستارة على النافذة وفيها تصاوير، فلم يدخل جبريل إلى البيت بسبب ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن ينزع وشق وجعل إلى وسادتين. فإذا كان المرء أيها الإخوة حريصا على طاعة الله عز وجل، فالأصل أيها الأحبة الكرام ألا يجعل في بيته هذه التصاوير. وحقيقة قد يعني ابتلي فريق غير قليل من المسلمين بمثل هذه التصاوير، وصار هؤلاء المسلمون على مثل هذا الحال. فينبغي أيها الإخوة والأخوات أن ننتبه لمثل ذلك وأن المرء يبتعد عنه فلا يعلق. إن كنت لابد معلقا شيئا من هذه يعني المناظر فعلق صورة شمس تغرب، صورة بحر، صورة سفينة، صورة شجرة، أي شيء. أما أن يعلق المرء صورة مثلا تصاوير فيه أرواح شيء، مثلا صورة البط وصورة الإبل أو صوره وصور إخوانه ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا كنت لابد سوف يكون عندك صور لأبيك وإخوانك وأولادك، فاجعلها في ألبوم مثلا، أو اجعلها في شيء من الورق، واجعلها في درج أو نحو ذلك. أما أن تعلقها في الغرفة فهذا لا ينبغي لك أن تفعله، بل هو خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، كذلك مما ينبغي أن لا يصلي فيه المرء ألا يصلي في مكان فيه ما يشغله. أحيانا بعض الناس يصلي وعنده أطفال يلعبون ونحو ذلك، هذا أيضا ينبغي له ألا يصلي في هذا المكان. الأمر الرابع، أو قبل أن أنتقل إلى المسألة التي قبل مسألة التصاوير، قد يقول بعض الناس طيب يا شيخ إذا صليت في مكان مليء بالتصاوير ماذا أفعل؟ هل صلاتي باطلة؟ نقول لا، صلاتك ليست باطلة، صلاتك إن شاء الله صحيحة، لكن يكره لك أن تصلي في هذا المكان. الأمر الذي بعده وهو الشرط السابع من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهذا الشرط يدل عليه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإذا طبعا استقبال القبلة ينقسم أيضا إلى أقسام، قد يكون المرء عند استقباله للقبلة قد يكون بعيدا عنها أحيانا، وقد يكون قريبا منها، وقد يكون في الحرم لكن لا يراها. إذن عندنا ثلاثة أنواع، من كان قريبا من الكعبة ويراها وجب عليه أن يستقبل عينها، يعني نفس الكعبة يجعل نفسه أمامها، وهذا خاص بمن هم في الحرم المكي. الأمر الثاني أن يكون داخل الحرم لكن ما يرى الكعبة، داخل الحرم لكن في التوسعة مثلا أو في المصابيح أو في الدور العلوي ما يرى الكعبة، ففي هذا الحال يتوجه إلى جهتها ويجتهد في ذلك قدر المستطاع. الحالة الثالثة أن يكون هذا المرء نعم هو يعني داخل مكة فيتوجه إلى الحرم، إذا كان في داخل المملكة السعودية فإنه يتوجه إلى مكة، إذا كان خارج المملكة السعودية يتجه إلى المملكة، إذا كان وكلما بعد عن القبلة كلما بعد عن الكعبة صار الأمر عليه أهون. لذا قال صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه في المدينة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. المدينة في شمال مكة، هذه مكة وهذه المدينة، فأهل المدينة إذا أرادوا أن يصلوا اتجهوا جنوبا، فلو أن أحدهم انحرف عن يمينه لذهب غربا، ولو انحرف عن يساره لذهب شرقا. فهو صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لو صلى جنوبا مباشرة أو مال قليلا أو يسار أو نحوه، كل هذا جائز وليس عليه بأس إذا كنت بعيدا عن الكعبة، فلا يشدد عليك في مسألة استقبال عين الكعبة بالضبط 100%، لا بل ما بين المشرق والمغرب قبلة، لو صار يمينا قليلا أو يسارا قليلا جاز له ذلك، وإن تعمد هذا بدليل هذا الحديث الذي في الترمذي وصححه. أيها الأحبة الكرام، لا بد من استقبال القبلة في البر والجوي، وسواء كان في يعني في سهل أو في جبل أو في بيت في مدينة أو في أي مكان، لا بد أن يصلي إلى القبلة. هناك أقوام يعفى عنهم عدم استقبال القبلة، من هؤلاء الذين يعفى عنهم عدم استقبال القبلة من كان عاجزا عن استقبالها، مثل قد يكون عندنا إنسان مثلا لا يستطيع أن يستقبل القبلة بسبب أنه مربوط مثلا إلى خلاف القبلة، نفرض أن إنسانا مأسور أو كذا وربط إلى خلاف القبلة يصلي إلى ما استطاع، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما استطعت حيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة، يعني حيثما توليتم ثم وجه الله، يعني يصلي حسب ما يستطيع. الأمر الثاني أن يكون مريضا أحيانا، وإذا قلنا له لف بالسرير فيه مشقة عليه حتى لو كان يستطيع، لكن في مشقة، انزعوا هذا الجهاز وابعدوا هذا الجهاز يمين وهذا يسار، فيه نوع مشقة عليه، ففي مثل هذا الحال نقول له صلي وأنت على مثل هذا الحال. كذلك ممن يسقط عنهم استقبال القبلة من كان يصلي النافلة في السفر، نفرض أنك أنت مسافر وأردت أن تصلي النافلة في السفر، فإنك لا يجب عليك استقبال القبلة، لو كنت في السيارة والسيارة متوجهة شرق والقبلة غرب كبر الله أكبر وصلي النافلة، صلي الوتر أو صلي غيرها من الصلوات. كذلك لو كنت في طائرة مثلا أو نحو ذلك ثم أردت أن تصلي على أي حال فإنك تصلي ولا يلزمك أن تقبل القبلة إذا كنت تصلي نافلة، إذا كنت تصلي نافلة. أما إذا كنت تصلي فريضة فإنك لا بد أن تستقبل القبلة. بقي معي أيها الإخوة والأخوات قبل الختام مسألتان. المسألة الأولى، إذا كان هذا الشخص لا يعرف اتجاه القبلة، نفرض أن شخص في البر ويريد أن يصلي ولا يعرف أين القبلة، هنا يجتهد قدر الاجتهاد الذي يستطيعه. عندك أحد تسأله اسأله، تعرف النجوم وبالنجم هم يهتدون انظر إلى النجوم، ما تعرف أحد ولا عندك أحد تسأله وغلب على ظنك أن القبلة هكذا، الله أكبر وصلي، تبين لك بعد انتهائك من الصلاة أن القبلة غرب وأنت صليت شرق فصلاتك صحيحة. لكن أفرض أنك في البر وأردت أن تصلي فكان هناك محطة وقود، قالت لك زوجتك وأولادك يا أبي نذهب ونسأل أولئك عن القبلة، قلت لا القبلة هكذا صلوا، قالوا طيب مدام أنت لست متأكدا نسألهم، قلت لا صلوا، فصلوا ثم تبين لك أن القبلة شرق وأنت غرب أو جنوب وأنت شمال أو نحوه، فإنك تعيد صلاتك لأنك استطعت أن تسأل فلم تسأل. وكذلك من كان في المدينة، في داخل المدينة في شقة مفروشة في فندق، لا بد أن يسأل، ولو صلى من غير أن يسأل بطلت صلاته بهذا ولم تصح صلاته. إذن أيها الإخوة، ينبغي علينا حقيقة أن يعظم المرء أمر صلاته وأن يكون مدققا عليها وأن يستدل قدر استطاعته بالقبلة، لعل الله تعالى أن يتقبلها منه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، نجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تعرفوا إيش أخطر كلمة في حياتنا؟
1: حضرتك بتقول إيه؟
0: قالوا
2: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة.
0: قالوا فلانة تزوجت. قالوا الموضوع كبير.
3: لا كان ولا كونو لا خبز ولا حجنو.
0: قالوا أكيد الخبر صح ونحن نصدق ننشر ونكمل القصة بدون ما نعرف البداية. إشاعات صغيرة تدمر سمعة، تكسر إنسان وتصبح عادية. بس مش من بعد اليوم. في برنامج قالوا بنرجع لأول كلمة وأول شخص وأول كذبة. هم قالوا بس نحن كمان بنقول الحقيقة.

مساء الخير والسعادة والجمال على حبايبنا المتابعين والمستمعين أيضا عبر تردداتنا 89.9 و95.9، وما ننساش دائما وأبدا متابعينا وحبايبنا المتواجدين على الفيسبوك. وأيضا أنا عارفة بأنه كنا ومتواجدين معكم الآن بعد إجازة العيد، إجازة طويلة نوعا ما بالنسبة لي، لأنه ببساطة نقدر نقول تعودنا على بعض، تعودت على وجودي هنا، المايك والناس والأصوات والعائلة الصغيرة اللي تكونت كلها مع بعض اشتقت لهم بشكل كبير جدا. فالبعض بيقول دينا يعني لسه إجازة العيد خلصت وبدأت المرافق الحكومية والدوامات وكل هذه الأمور، بس ما حصلتش الفرصة بإني أهنيكم في العيد ولا أقول لكم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب، وبإذن الله تعالى الأعوام القادمة ما يجي العيد إلا وإحنا مبسوطين ومرتاحين، ويا رب يا رب نكون محققين لكل الأشياء اللي تمنيناها ودعيناها، سواء كان في وقفة عرفة أو في الأيام اللي كانت من سابق. طبعا أنا حقيقة يعني اليوم اخترنا موضوع نقدر نقول بأنه كلنا نعيش هذا الحالة وكلنا نعاني من هذا الموضوع ببساطة. أهم موضوع ممكن أن احنا نتناقش فيه بهذه اللحظة أساسا هو موضوع الكهرباء. يقال بأن درجة الحرارة أمس في عدن وصلت إلى 42 درجة مئوية، يعني بأن وصلنا لمرحلة من الحرارة قاتلة، إضافة إلى الرطوبة اللي متواجدة في سواحل عدن، فلذلك إحنا بنشوف بأن الحرارة مرة كثيرة، إضافة إلى أنه أيضا إحنا بنعيش أزمة كهرباء خانقة. لما أقول خانقة بما تعنيها الكلمة حقيقة بأنه إحنا عايشين بدون كهرباء لأكثر من 12 ساعة، وفي بعض المناطق اللي وصلت فيها ساعة الانطفاء إلى 14 ساعة أيضا. في هذا الوضع تحديدا يعني لا كبار السن قادرين يعيشوا مثل الناس، لا الصغار ولا الأطفال ولا حتى أساسا اللي معهم امتحانات وزارية وبدأوا اليوم، كيف ممكن يبدأوا في هذه الامتحانات؟ كيف ممكن أنا أركز؟ والله أنا كشخص طبيعي كيف ممكن أنه أستوعب درجة الحرارة إضافة إلى انقطاع الكهرباء؟ أمور كثيرة ممكن أنها تحصل، وأشياء أيضا بتخلي الإنسان يتساءل دائما لماذا الحلول اللي تكون متواجدة تكون حلول مؤقتة فقط، ما فيش حلول دائمة، والدائم رب العالمين ونحن نعرف بهذا الشيء، ولكن نتمنى بأنه تكون موجودة معنا حلول. إحنا طبعا بنترك المجال اليوم مجال واسع تماما لمشكلة الكهرباء وما نعانيه نحن أيضا من أزمات، فلذلك أنا في انتظار اتصالاتكم عبر رقمنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. ولا تروحوا بعيد، أنا أيضا كمان بقرأ التعليقات اللي دائما بتحطوها لنا عبر الواتساب وأيضا الفيسبوك وصفحتنا المتواجدة. فلذلك أنا وعاصم حكيم اليوم بنطلع لفاصل قصير وبنسمع الأغنية المسائية، وبعدها كده بنرجع وبنكمل معاكم.

0: قالوا بأن درجة الحرارة في عدن وصلت إلى 42 درجة، وقالوا أن أزمة البترول ستنتهي وأن الحلول قادمة، وقالوا الكثير والكثير من الوعود لكن الواقع ما زال كما هو. ولكن كيف يذاكر الطلاب وامتحاناتهم على الأبواب وسط هذا الحر وانقطاع الكهرباء؟ وكيف يقضي كبار السن أيامهم في بيوت تحولت إلى أفران؟ وماذا عن مرض القلب والضغط والأطفال الذين يواجهون موجة حر قاسية بلا خدمات مستقرة؟ الناس اليوم لا تبحث عن تصريحات جديدة بل عن كهرباء تخفف عنهم حرارة الصيف، وعن حلول حقيقية تلامس حياتهم الواقعية. فهل تدرك الحكومة حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون؟ ومتى تتحول الوعود إلى إجراءات يشعر بها الناس على أرض الواقع؟ أنا أعتقد بأن الصورة أصبحت واضحة للجميع، وبأن نحن يعني لو أجي أسأل أبسط مواطن قضى يومه أمس وأول أمس كيف، بقول لك ببساطة أنا لا قادر أنام، لا قادر أكل، ولا قادر حتى بأنه أتنفس مثل الناس، لأنه ببساطة نقدر نقول أجواء عدن يعني هي أساسا بطبيعتها حرارتها زايدة جدا بسبب السواحل وبسبب أمور ثانية أيضا إحنا بنعرفها وأسباب علمية وما إلى ذلك. ولكن ما ينفعش كهرباء ما فيش وحرارة متواجدة وما فيش لا بترول لا ديزل لا مازوت، وإضافة إلى كل هذا كمان نشوف بأنه في بعض المحطات اللي أصبحت تصاب بأعطال كثيرة، وبعض المحطات اللي يعني نقدر نقول أصابت بانقطاعات وبسبب خلل، لأنه نقدر نقول بأنه المنظومة المتكاملة بشكل عام قديمة. لو احنا مثلا لو بنجي نتكلم احنا عن الحلول حاليا، بنلاقي انه مهما جابوا من نسميه مازوت بترول ديزل وكل المشتقات النفطية اللي ممكن انها تلص الكهرباء، ببساطة طبعا هذا الكلام متواجد من اصحاب الكهرباء نفسهم، بانه يقول لك ببساطة احنا ما نقدرش حتى نشغل الكهرباء لوقت طويل، لانه اساسا الاجهزة المتواجدة اساسا قدها متهالكة مر عليها وقت طويل. يعني انا لو ممكن بانه اشغل الكهرباء لوقت طويل حتى لو توفر الديزل والمازوت والبترول ايضا، لازم انه يكون موجود معاي أدوات جديدة ومنظومة متكاملة. خلونا نشوف كمان هذا الاتصال ونقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير والعافية عليك دينا.
0: مساء السعادة لك يا سنة حبيبة قلبي، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله حبيبة قلبي، انت كيف صباحك وعيدكم مبارك مخصورا كل سنة انت طيبة ان شاء الله، ينعاد عليكم الصحة والعافية يا رب.
0: علينا وعليك يا رب العالمين وعلى الأمة العربية والإسلامية جميعا
1: إن شاء الله. تحية لك ولكل الطاقم وكل المستمعين اللي شاركين جميعا بالاستثناء.
0: الله يسعد لي قلبك يا سناء. طبعا سناء قبل ما نبدأ بكل شيء، أنتوا عندكم في لحد برضو نفس الانقطاعات اللي متواجدة في عدن؟
1: أكيد وبزيادة عادة. يعني نسبياً عادة عدن أهوى لكن لقيت ما تعيشوا أصف كبير بعمل انقطاعات بشكل متواصل وساعات يعني طويلة جداً وأيام وأسابيع وشهور ومعني أشغل لك يا دينا وأشغل لي متخطط الغاب وطالما خلصت موضوع الكهرباء وموضوع كل الخدمات اللي تعانيها البلاد.
0: نعم فعلا
1: أيوة. بالنسبة لي الموضوع والله شو كنت تسألني حاليا انقطاع الكهرباء، والله يا دينا الشيء اللي زعلنا واللي نحسه مأساوي جدا، اللي هو يعني بلادنا يعني قادرة أنها يعني تشتغل الكهرباء تعمل ألف حل وحل لهذه الارتفاع درجات الحرارة، لأن الآن درجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير يعني نتيجة للغلوة الكهربائية، أيضا نتيجة الزحف العمراني، وأيضا بحكم إنه يعني المناطق الجنوبية اللي المناطق الساحلية بشكل أكبر، فعشان كذا يعني تلاحظ ما بين درجة الحرارة يعني وصلت إلى ما فوق الأربعين، فهذه يعني مشكلة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت يعني ما تقدر تتحمل الكبير والصغير وكبار السن والمرضى وهكذا الناس، يعني من يعني نتيجة الحرارة الموجودة في حالنا، وما تلاحظي في جينا الآن حاليا يعني هذه السنة بقوة يعني.
0: أيوة لأنه أقول لك سنة عن سنة برضو كمان أصحاب البيئة لما بيتكلموا بيقول لك بأنه هذه عوامل حاصلة أساسا في الأرض نفسه، فبتلاقيها يا أما تكون في برودة زايدة بوقت بفصل الشتاء، والصيف أيضا تكون أيوة الحرارة بزيادة. بس المشكلة كمان يا سنة ماتت الكهرباء وماتت معها البطارية المتواجدة عندنا، يعني إحنا لا بطارية تجلس في البيت لا عاد ينفع شيء، إيش الواحد يعمل؟
1: ثلاث يأسنا يأسنا يأسنا أنا طنقلت لك يعني في اليونس الطابي يأسنا يعني وصلنا يعني مهم يعني قالوا وتكلموا وعجوا وأساتهم يعني بيعملوا وتعلموا صلى حوار من تنادي يعني كلنا نسمع عليهم جديد نلاحظ في أسماء كلنا نسمع عليهم جديد نلاحظ في أسماء يعني هذه أسماء اسم جدا ويعني ومع الرغم هذه كله أن بلادنا يعني قادرة فيها خيرات كبيرة فيها يعني قادرة تعمل حل ومليون حل في هذا الموضوع
0: هذا الشيء المؤسف يعني
1: والسؤال اللي يطرح نفسه يعني هم مسؤولين من الحكومة هذه هل هم عايشين يعني بما يعيشون المواطن البسيط المسكين
0: أنا أظن
1: يعني هم يشعرون إيش؟
0: والله سناء أنت طرحتي سؤال كبير جدا والإجابة الإجابة له بأنه لو كان حد حاسس فينا ما كناش بنوصل لهذه المرحلة صدقيني
1: هل هم حاسين هم يعني للأسف يعني حكومة عايشة برا المسرعين حتى موجودين هنا عايشين يعني بأحسن حال ما يعني من قصص المواطن البسيط المقلوب على عليهم يوم القادر يعمل أي شيء هذه لنفسه ولا والبيئة من حوله يعني الناس اللي في بيته يعني رجلا ولا رواتب موجودة لا يعني أمور الصراحة ما حد يقدر يعني يتحدث عنها لأني اسمه يعني من كلام وما فيش تنفيذ أساسا في الأول أخير
0: كلها وعود كذابة
1: فعلا زي ما قلتي والمهم تحياتي لكم إن شاء الله أملنا البلاد الحصان ويكون الكهرباء بكل أفضل وكل الخدمات ونصح مرسل الآخرين وشكرا لكم على هذا البرنامج المتواضع الرائع
0: شكرا لك يا سناء والتحية أيضا موصولة لك اليوم من المخرجين ناصر وعاصر اليوم متواجد معنا أيضا ناصر فكل اللي بنقدر نقوله أنه تعبنا من الوعود الكذابة والمزيفة ونتمنى فقط حلول لا أكثر. نأخذ كمان يا عاصم هذا الاتصال الجديد ونقول ألو.
2: ألو يا مساء الخير.
0: يا مساء السعادة.
2: أهلا يا دينا كيفك؟
0: الحمد لله كيف حالك؟
2: تمام أم حمزة بس تعبانة.
0: أيوة باين من صوتك سلامات ما تشوفي شر.
2: الله يسلمك يا حبيبي. أحلى حاجة بالدنيا دي كلها أنه تعطون إحنا البرنامج هذا ومساحة الواحد يطلع اللي فيه.
0: أيوة.
2: لأنه من قالوا وعدوا وسبوا وعملوا ما لقيناش أي فائدة.
0: نعم.
2: البلاد هذه يعني من ناحيتي. شي فرمتها إعادة فرمجة من ثاني وجديد بكل ما فيها يعني زي ما قلت أنت حتى لو جابوا بترول بقول لك الأجهزة والمكائن خربانة يا دوب تمشينا إحنا كم ساعة البلاد هذه ما في بش حد كده يعني تمني على في بحب البلاد يخاف على البلاد يعطي إن إحنا التوجيه الصح كله كلام ووعود كل واحد يعبي كرشه يعني هذا الصيف في كل مكان العالم كله يفرح بوجود الصيف
0: أيوة
2: كلهم يعني يفرحوا بيخرجوا بيروحوا بيعملوا أنا كنت 5 سنين في العراق وكان حر الحر حقهم سبحان الله جلدي يروح جلدي يطلع بداله بس كانت تتواجد حلول حتى بعد الأزمة حق صدام كانت تتواجد حلول يعني 3 ساعات شغلوها و3 ساعات طفوها أيام ما كان صدام موجود كانت تبدأ تشتغل من 6 المغرب ها لما نصل 10 الظهر وتطفي يعني 12 ساعة واصل خلوها وبعدين النهار من ست الصبح توقف لما 6 المغرب فهمتي؟
0: أيوة
2: بعد الصدام كانوا 3 ساعات بعد الحرب 3 ساعات لكن كانوا يعطون احنا الجاز والبترول هذا لكل عائلة معاها بالدي ايش بالدي برميل كبير عشان نعبي حقنا الماطورات
0: أيوة
2: الماطورات كانت بشكل فظيع انها تشتغل 3 ساعات يعني وجدوا لنا حلول لكن
0: في حلول ايوه في حلول يعني
2: لكن هذه البلاد عمونك يخلونك النهار بالحماء والليل بالظلمه يعني ما عاد اعطوش ان احنا يعني هم خلاص متعهدين يمكن مع احد ان احنا نوعدكم انه كل سنه نموت لكم كم الف
0: اي أيوة والله
2: كانه سبحان الله داخلين صفقه لانه ملينا يا بنتي ملينا ما فيش
0: ويا ام حمزه الناس مش كلها اساسا قادره بان تشتري يعني المنظومات هذه اللي بدات تنتشر أيوة الميزانيه صعبه
2: جدا كان اول على قولة العراقيين يقولوا الذهب زينه وخزينه
0: ايوه
2: كنا يعني نشتري الذهب لا في مرض كذا قوي كبير اجا لا في حاجه وعمره الان مجرد ما الوضع هذه البلاد اصبحت الناس اللي معاه حاجه ذهب بسيطه تلحق نفسه واللي ما فيش معه مع الله
0: صحيح
2: يعني نجلس أنا شوفيني كم لي مريضة مش قادرة صحيح مش قادرة أمس واليوم الحرارة كانت فظيعة مش قادرة صحيح
0: حرارة ورطوبة وتحس الجو مكتوم ما فيش حتى شوية هواء
2: اليوم صاحبتي خرجت للشغل تتصل بيت وقول لي يا محمزة ما فيش أحد في الشارع كأنه رمضان
0: أيوة
2: أنا صحيح. بروح خلاص ما فيش حد في الشارع، حما درجة حرارة مرتفعة عند الوقت ما فيش. يعني من صدق هذه البلاد تشتي ناس قلوبهم رحيمة، ناس يحسوا بالمواطن، يحسوا بمعاناة المواطن هذا، والبلاد دي تحتاج الفرمتة جديدة. اللي قادر على الكرسي اللي هو فيه يجلس، واللي مش قادر يسيبه لغيره. ما فيش احنا شعب نحكم نفوسنا، تعبنا.
0: إذا كان الطالب يعني إحنا عارفين اليوم بدأوا امتحانات وزاري، يعني كيف ممكن إنه حتى يمتحن، أو يعني كيف ممكن كذا يمتحن؟ لا هو قادر يمسك الكتاب زي الناس، لا هو قادر أساساً إنه يدخل ويذاكر ولا يكتب.
2: إحنا زمان لما كانوا يقطعوا الكهرباء ويعتذروا ويحذروا إنك إنه بدنا نقطع على منطقة كذا منطقة كذا، كانوا العيال ينزلوا عند الكامبة. الان لا عاد في كامبة، لا عاد في اضويه، ما فيش راحه،
0: الاماكن كلها مظلمه اساسا.
2: قلت لك عايشين احنا الليل ظالم ظلمه، وبالنهار كلنا حما وضغط. الله يعيننا جميعا،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: ما معنى الا هذه الكلمه.
0: نعم،
2: تحياتي لك يا حبيبي للمخرج.
0: شكرا لك، الله يسعد لقلبك يا ام حمزه ويخفف عنك شويه. ونحن عارفين بانه في اوقات بتمر على الانسان صعبه، صعبة جدا. يعني حتى كان الذهب اللي كان متواجد مع الناس، الناس بدأت تبيعه أحيانا علشان بس تقدر توفر لقمة العيش. أما الآن تقول لك إيش أشتري؟ لا قادرة أشتري لوح، لا منظومة، لا بطارية، كل البطارية تصيح جالسين. عاصم أيضا نأخذ هذا الاتصال ونقول مساء الخير.
3: مساء النور والعافية.
0: يا حية ومرحبا.
3: معكم محمد العقربي.
0: ما يحتاج يا خالة، منورة.
3: تحياتي لك للمخرج والمستمعين.
0: الله يسعد
3: لك على قلبي.
0: الله يسعدك.
3: أقول لك يا دينا، دينا مرضية، أنا مريضة للآن، مريضة سعلة وزكمة، ما لا محصلناش هواء، هواء ما فيش.
0: أيوة.
3: لا تعرف تشحني بطارية ولا نشحن مفلفل. وبعدين يا بنتي طالت طالت طالت، لا يعتذروا ولا جابوا، ما لا نجلس مثل ما تستصري الكهرباء. أمس اتصلنا قالوا يا عدو بنزلكم 10 ساعات.
0: يبشرك يعني، بشر الله بالجنة.
3: عدو يفرحني، عدو 10 ساعات ولا ساعة ساعة نص اليوم.
0: أيوة
3: بالله عليك، أنا في ذلك وزير الكهرباء لما يطلع وزير ويحلف في اليمين ويروح دول يشارك الدول كمان، مش مشان شعبه ولا مشان سياحة؟
0: هو على أساس عشان شعبه،
3: علشان شعبه. طيب ليش احنا ما نسولناش حاجة؟ ايش السبب؟ بنقوا علينا كل الجوانب، لا راتب لا هواء لا ايش عاد باقي لنا بهذه الحياة؟
0: لسه بس اللي منتظر يا خالة انه ساعتنا عاد ما اجتش. يعني يا ما نشوف كثير ناس بتموت بسبب الحمى اللي ارتفع الضغط اللي ينكتم. امين يا رب، ربنا على الظالم يا خالة.
3: ما لا أنا بذلك تعبنا تعبنا. وبعدين يا دينا سكوت، يعني كأنه ولا في شعب ولا في ولا كأنه وزير استلم راتب.
0: أيوة.
3: وضمض وعايش بأحسن عيشة كله بلاش بلاش بلاش.
0: نعم،
3: ونحن ندفع الشعب.
0: صحيح،
3: بس الله معانا يا بنتي.
0: والشعب كم بيدفع الثمن؟ كم بيدفع؟
3: كم بيدفع يا بنتي؟ بدل ما يحلوا لنا المشاكل ساعة يقول الدولار الجمركي، ساعة الضرائب، ساعة بس يعني محمين علينا نحن نحن فوق وفوق.
0: يا خالة والله لما تشوفي لما تشوفي الصغار هكذا ترحميهم.
3: تعالي شوفي عندنا الحافير قدوب الشارع.
0: أيوة.
3: حتى الشارع ما عاد فيه هواء،
0: ما فيش هواء،
3: ما فيش هواء يا بنتي. وعاد أمس شفتي على كاوي.
0: أيوة.
3: أمانة تخوري تخوري بس لا تمشي بالشارع. لا كان بيودي نحن أني بذلك.
0: إيش عاد باقي هذا الشيء؟
3: قلنا بدي وزارة جديدة بنرتاح. وبعدين الوزارة الذي جبوهم هم بس صغير،
0: بس يدور الكرسي بس كذا لفة ويرجع نفس الشخص. شوفي الشخص نفسه يكون متواجد هنا يلف الكرسي ويروح مكان ثاني. بس
3: وعينوا ناس ما عندهمش خبرة.
0: نعم،
3: مش عندهم خبر، بس من حصل ثانوية عامة ودكتورة بالغش قالوا طلع وزير. صح؟
0: صحيح.
3: ها؟
0: وانت يا شعب موت،
3: وانت يا شعب اتحمل ما اتحمل منك كثير يا دينا نجد.
0: والله يا خالة توصلي المرحلة من التحمل، انت مش طايقة نفسك، يعني احنا لازم ان احنا نروح دوامات، لازم انك تخرجي، لازم انك تطبخي، لازم انك تكوني متواجدة، الحياة ما توقفش، بس انت مش قادرة لا تروحي دوام زي الناس، ولا قادرة انك تطبخي بالبيت زي الناس، ولا حتى قادرة بانه تاكلي، الجسم مش متحمل.
3: ولا بقدر ناكل، ما ناكل أيوة. من الزرة زرة زرة يعني لا أبعد الحدود.
0: نعم
3: والله العظيم زر عاد الله معانا، والله إن في بعض الناس متراحمين.
0: أيوة
3: الحمد لله لما نحن والناس متراحمين.
0: إذا كان يا خالة شوفي الثلج، الثلج اللي الناس تشتري علشان بس خلاص تشرب شوية ماء بارد، أقل حاجة أسعاره ارتفعت ورجع إنه الموضوع كده احتكار، ويقول لك لا
3: دينا الوصل 500 ريال تروحي عند ابو الدكان توصلي البيت
0: ودابت
3: دابت. ايش عاد نسوي يا بنتي؟ مش يوم يتحركوا يتحركوا الدزل هذا دحين بيجيبوا بيتقاسموا بيقولوا خلصت الكميه.

0: ايوه والله العظيم الدول كلها يا مريحين لشعبهم، نحن ولا ريحوا نحن لا بعياد ولا برمضان ولا بكذا، عاد يخلوا لهم الحر يا دينا
1: جزع علينا عيد،
0: بالصفحة.
1: عيد الله جزع علينا واحنا مش قادرين نروح حتى عند اهالينا بسبب الحر.
0: اللحم حق الناس تقدل، تقدل اللحم
1: صح
0: طول الشو تذبحي يلا ايش تاكلي مثلا راس كامل باللوم؟
1: كذب، لا كذب
0: ما فيش. يقول اخ الثلاجات والله العظيم يا دينا ان حقنا الثلاجه وده في بح امه
1: يا خاله انا في بح امه كيف عاد الثلاجه؟
0: في بح امه ايش وقعني قلبي لما فك يجيني كل الكار حقه.
1: ايوه لكن ايش عاد بقى نعمل، ربنا فوق كل شيء ان شاء الله يا خاله نقدر
0: الله.
1: نقول
0: قولي الله سبحانه وتعالى يهديهم
1: امين يا رب العالمين
0: يرجعهم الى الصراط المستقيم
1: ويخفف عننا باذن الله. باذن الله
0: تحاسبوا عند الله يا بنتي
1: صحيح
0: واحد خام من رب العالمين
1: بالاخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
0: مسؤولين على رعي هذول ياقوب وماقوب ما تحسب ياقوب وماقوب
1: حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسعد لي قلبك ولو يا خالة هذا المكان مكانكم وإحنا دائما بنعرف إنه بنتيح المجال لكم. شكرا لك يا حبيبة قلبي في أمان الله وتحياتي لك وللجميع وفعلا نتمنى بإنه الله يخفف عننا شوية من حرارة الصيف اللي فعلا أصبحت قاتلة والكهرباء اللي هي مش موجودة. ويلا كمان الاتصال يا عاصم مش مشكلة نحاول برضه كمان نتواصل من جديد بإذن الله تعالى، ولكن الآن نطلع لفاصل قصير وبعدها كده نرجع نستقبل باقي الاتصالات.

0: ورجعنا معكم بعد الفاصل، وأيضا أنا أحب أني أختصر الوقت بشكل كبير جدا، وعشان نقدر نستقبل أكبر عدد من الاتصالات نقول كمان يا عاصم الاتصال موجود معنا حاليا، يا حيا ويا مرحبا.
1: يا حيا ومرحبا، يسعد أوقاتك إن شاء الله يا رب، ومساءك فل دينا.
0: وأوقاتك أسعد أستاذة منى، تحياتي لك أنا والمخرج ناصر وعاصم أيضا.
1: الله يحفظك، وتحية لهم ولكل مستمعينكم وكل متابعين برنامجك.
0: الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية يا رب. أستاذة منى كيف حالك كذا، خلينا نقول مع الحمى ومع انقطاع الكهرباء؟
1: والله إيش أقول، حمى برومكس، حمى برومكس، يعني من أول مرة، يعني من حياتي كلها أول مرة أشعر بهذا الفرق، يمكن مع مراحل تطور الحياة، بقوطات الحياة، كمان البنايات الموجودة، تدهور الكهرباء. الحمى هو أكيد بكل العالم بكل الأماكن الحارة، لكن زي ما ذكرتم أنه في حلول، في أمور كانت يعني زمان مريحة، لأنه أقصد مش مضرة، لأنه أيوة. كان الوضع يعني مستتب والحكومة موجودة وعاملة حلول، لكن مع الأسف إحنا من حرب للآن 15 سنة أو 16 سنة، كل سنة هي أخس وأكثر سوء مع الأسف. نعم. يعني الحلول مش موجودة، كلها حلول ترقيعية، في كانت حلول أكيد وموجودة حلول، بس زي ما ذكرتم، زي ما ذكروا المتصلين، عذر من طين عذر من عجيب. صدقيني كل مسؤول يطلع يا دينا بيفكر بنفسه ويغطي على الآخر، لأنه هو لو تكلم أو بيضر نفسه بيقول لك أنا بخسر وبعيش العيشة السيئة. لو كان الحال يعني مع الكل نفس الحال، لو كنا كلنا عايشين بنفس المستوى، كل واحد يشعر بالثاني، كل واحد يشعر بمسؤوليته أمام الآخرين، كل مسؤولين العالم يمكن بياخذوا بيسرقوا زي ما يقولوا بالهجة التاركة، لكن بيأكلوا شعبهم، بيهتموا بشعبهم. أيوة. بياخذوا حقهم. أنت كرئيس، كأمير، كوزير، كمسؤول، خذ حقك، وأنت لك حق أنك تكون في هذا المنصب بوجاهة، بعيشة حلوة، لكن عيش اللي تحتك زي ما كانوا المسؤولين اللي قبل، يعني واللي ما كناش نشتيهم، والمسؤولين اللي قبل والوزراء اللي قلنا عناهم، سبيناهم، شتمناهم، يعني كانوا معيشين ما يأكلوا يأكلوا ويأخذوا بس عطونا. الآن الموجودين كلهم ما حد قدر يأمل يا لينا يعني حل حتى واحد بمحافظة أيوة. عدن اللي نحن عايشين فيها أو غيرها من المحافظات، مع الأسف كل وزير يطلع أو مسؤول يقول نفسي، وكل واحد يغطي على الثاني في كل المؤسسات، مع الأسف المياه، الكهرباء، وكل المعاناة اللي نعانيها هي تدهور بنية تحتية، وعدم وجود المياه، عدم وجود الكهرباء، من عدم وجود مسؤولين وعقول مع الأسف يا دينا جامدة وضمير جامد. مع الأسف لو في وزير ولا مسؤول بالكهرباء أو غيرها من المؤسسات يسحق البقية بيسحقوا. كان في
0: يمكن صحيح،
1: كان في
0: أيوة،
1: كان في قانون قوانين ضابطة، كان في حكومة على الأرض موجودة عندنا مش من برا، وتحكمنا وهي موجودة وتحس فينا وتشعر فينا وتنطفئ عندها الكهرباء ببيتها يوم واحد. هذه الحكومة بيشعروا بمعاناتنا والوضع اللي احنا عايشين اليوم، الناس تموت يا دينا، أوضاعنا المعيشية موقفة، المؤسسات كلها حلول ترقيعية، يعني انتوا اكيد في الإذاعة الآن عاملين حلول ترقيعية. أيوة. متعبة
0: متعبة جدا،
1: وغيرها
0: صحيح،
1: وغيرها من المدارس، أيوة، ومن الشركات، المستشفيات. طب نحن نموت؟ معقول يعني نموت وبأرضنا وموجود البترول تتوزعوه؟ يعني كل المسؤولين الآن يسمعونا وكأنهم مغيبين، كأنهم يعني في ثبات. لا، مع الأسف يعني لو في واحد عنده ضمير صاحي يطلع ويقدم استقالته يقول أنا لا يمكن أن أكون في مكان أظلم الناس فيها وأحاسب يوم القيامة، صح ولا لا؟ لكن الناس أيوه. تموت، والأطفال اليوم تهلك، ناس عندهم ضغط وسكر، ناس يعني أنا بهذا السن والله العظيم يا دينا مش قادرة أخرج خطوتين لبرا على البيت.
0: صحيح.
1: طيب أنا مضطر أخرج عملي، طب أنا مضطر أروح البناي، السباك،
0: أيوة، اللي عادوا أشغالهم يعني تحت حرارة الشمس كيف يعملوا؟
1: أيوة أيوة أيوة. أما اللي عندهم إمكانية وما شاء الله مضمنين نفسهم، يعني أشياء يعني ما يحسوش بالآخر، لو الكل حاسس بهذا المعاناة من وزراء ومسؤولين، وصدقيني والله العظيم بيعملوا حلول، لكن هم الآن كل واحد يقول نفسي نفسي، ومأمن نفسه بفيلا مع المنظومة أو مع ماطور كبير أو مخرج عائلته برجع، فخلص مهمه، واللي يطلع نفس الحركة بيعملها، بيقول إيش أنا بكون زي فلان، بعمل بفعل هذه السنتين عشان أضمن حياتي وأعيش، واللي بيجي ونفس الدائرة دوري دوري. شفتي حكايتي يا بغرة طبيعة؟
0: أيوة أيوة،
1: في هذه، في هذه البقرات، في حشيش والحشيش عند
0: والله البقر. والله أستاذة منى يعني بيقول لك هم يضحك وهم يبكي، بس إحنا حاليا وصلنا
1: يعني كل حلول كذابة. أيوة. كله كلام فارغ، وكل وزير يطلع يتكلم يكلمني على الفيس او على الصفحات ويقول قد اشار قد اكد ان احنا بنعمل احنا السنه الواجهه ان شاء الله بنطمنكم. وين الكلام؟ اتقوا الله، انتوا ناس مسلمين وعارفين ان هذا الظلم وحرام، تحت ايديكم تموت ناس، اتقوا الله فينا يعني. بس نعم. اقول هكذا يوم تتواجه الوجوه يعني عند الله سبحان الله، عدنا الناس اللي تتحسب يعني مش قليل، والله العظيم مش قليل يدينا. وحتى ان كان في واحد عمل حل غيره ما يقدر، يعني تقريبا الان احنا في عدن 60% مظلومين، يمكن 40-30% اللي قادر يعمل الحلول.
0: وحتى والله الحلول كم بتستمر، الحلول برضه كمان محتاجة لفلوس ما تخلصش، وما يعني وما فيش حد فلوسه ما تخلصش، يعني الناس اللي موجودة مأساة. نعم أستاذة يعني انت معايا؟
1: أيوة أسمعك حبيبي أسمعك.
0: يعني للأسف ألو. الشديد احنا أصبحنا في مرحلة فقط أنا أتمنى خدماتي، دي أشياء تخصني أنا وأنا أتمناها، وأبقى مثلا بترجى الحكومة أو بترجى المسؤول علشان يوفر لي. إن خرجوا المتظاهرين يعني في بعض الأحيان ممكن إنه في تكون ناس مندسة ويعملوا تخريب، وانت عارفة يعني القليل هذون اللي بيكونوا متواجدين كيف إنه ممكن يعطل على كل الناس المتظاهرين سلميا. يعني إحنا مش مع الناس اللي ممكن تخرج تحرق تواير ولا تقطع طريق.
1: في جدين هذه يستغلوا الظروف السياسية والثغرات السياسية الموجودة في البلد وبيعملوا هذه الأشياء. ونحن كمواطنين نموت ونحتضر يعني، والموت البطيء هذا من خدمات نحن على قولتك في أحمسة الحاجة لها، ومن حقنا كمواطنين نحن نكون في في في في, في, في نقوم بمطالبته، ومن حقنا أن نحن يعني يوجدوا لنا هذه الأشياء كأبسط حقوق، رواتب، حقاتنا المالية، حقاتنا المعيشية من الكهرباء، هذه خدمات موجودة لازم تكون موجودة وأبسط الحقوق. نحن نشي نخرج نعمل بهذه البلاد، نحن نشي أيوة. نشتغل نشي نعمل، يعني زي الآن الامتحانات كمعلمات نشي نخرج، وين يدينا؟ مش قادرة أمشي خطوتين، واللي تكون عندها ضغط واللي تكون حامل وتدوخ واللي الطلبة نفسهم مش قادرين يأدوا عملهم هذا التدريب
0: أيوة نعم.
1: عملهم كامتحانات وكذا. فليش من المعيب ومن المخزي انك كوزير تطلع وتقول انه لا ان شاء الله بنسوي بنفعل، وانت عارف انك انت واحد كذاب مع الاسف اقولها، واقولها بالفم المليان، كلهم الموجودين ما حدش عنده الشجاعه من الوزراء والحكومه تقول انه خطا، لانه كل واحد بيستر على الثاني، كل واحد بيغطي على الثاني لمصالحهم الشخصيه مع الاسف، مع الاسف يعني.
0: حسبنا الله، يعني أنا دائما بكرر هذه الكلمة مع كل ختام لكل اتصال أستاذة منى، عل وعسى ممكن تصحى القلوب شوية، هذا هو الأمل الوحيد اللي باقي
1: إن شاء الله. أكيد حتى لو هم الآن عايشين براحة ببرود، ولكن صدقيني ضميرهم دائما ما يكونش مرتاح، ويمكن يناموا النوم الهنيئة، يمكن إحنا ما ننامش مع الكهرباء والآن نفسيتنا تعبانة، لكن أقل شيء ضميرنا مرتاح ما عدناش حد، لكنهم عمرهم رغم المكيفات والأوضاع المعيشية الطيبة ما بيكون ضميرهم مرتاح، لأنهم عارفين أنهم مش عايشين بالشكل الطبيعي السوي يعني.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذة منى ولتواصلك الدائم معنا، وحقيقة يعني كلنا ممكن نتكلم بالكهرباء إلى ما لا نهاية، كلنا موجوعين من هذا الملف، ولكن نحن نفتح هذا الموضوع يعني على وعسى في الآخر نصل إلى حل. وفي معي تعليقات هنا من أم يزن بتقول السلام عليكم إلى برنامج قالوا وإلى الأستاذة دينا المدني وكل الطاقم، مساكم خير، أرجو أن تتطرقوا لموضوع الكهرباء صباح ومساء مثل الأذكار، فهل من مستجيب؟ لا حياة لمن تنادي، رحمتك ربي رحمتك التي وسعت كل شيء، أنزل علينا نسمات باردة ورحمة من عندك تبرد وتلطف علينا هذا الحر الشديد، فأنت أرحم الراحمين. بإذن الله تعالى يا رب، يعني احنا نتمنى هذا الشيء ونقول آمين يا رب. حاليا إذا كان في أمل فنقول يا ريت، يعني ولو بتعطونا بصيص أمل أو تصريح أو أي شيء بأنه يكون مستعجل، لأنه احنا ملينا من الصمت اللي بدون أي فائدة. ومن فارس الظلام مساء الخير للجميلة دينا والمخرج الرائع عاصم حكيم وكافة المستمعين والمتابعين وجميع الطاقم. وخلال 48 ساعة عدن عاشت في ظلام دامة ل 48 ساعة، عطش حر خانق، مستشفيات مليانة بالمرضى القلب والسكر، وبالأمس أكثر من 8 حالات وفيات خرجت من مستشفى الجمهورية بسبب الحرارة وارتفاع الضغط والقلب. وبيضيف أيضا حتى الأطفال في البيوت صاروا ما يتحملوا أبدا، إذا إحنا الكبار ما نتحمل إيش نتوقع من الجهال، حتى بالمنظومة ما عاد تنفع. الله يكون في عون أهل عدن. آمين يا رب العالمين، ربي يعيننا جميعا ويلطف بنا، يعني على وعسى كذا بتجي لنا سمات باردة، وإحنا بنعرف بأنه شهر 6 بتجي فيه شوية رياح، ولكن حتى الرياح اللي متواجدة، والله أنا جاية اليوم العمل والرياح حارة بطريقة لا توصف، ولكن نتمنى من رب العالمين أن يلطف بالبلاد والعباد. وأقول لكم بأنه لازلنا مستمرين معكم في عدنا الغد بشتى البرامج وبشتى الوسائل، فلذلك خليكم معنا وتابعونا دائما وأبدا. وأنا الآن سأودعكم، ولكن ألتقي بكم بحلقة جديدة من برنامج قال يوم الثلاثاء. إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تعرف هالزمن.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، ناقشت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة عدن مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة تعزيز برامج التحصين والاستعداد لحملات مكافحة شلل الأطفال، إلى جانب تطوير أنظمة الترصد الوبائي ومواجهة حمى الضنك والدفتيريا. وفي محافظة لحج، دشن مكتب الصحة حملة لتوزيع الناموسيات في قرية كود الزغبري بمديرية تبن ضمن جهود مكافحة الملاريا والحميات، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية ورصد الحالات وتقديم الخدمات العلاجية. عربيا وعالميا، شن الجيش الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وذلك عقب اتهامات بإطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسط استمرار التوتر الأمني في جنوب لبنان. وفي نيجيريا، أعلن الجيش عن تحرير 360 شخصا في ولاية بورونو ونقلهم إلى مناطق أمنة لتلقي الرعاية الطبية والدعم الإنساني. اقتصاديا، أعلنت دول تحالف أوبك بلس رفع إنتاج النفط خلال يوليو المقبل بمقدار 188 ألف برميل يوميا في إطار جهود الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية. وحذر البنك الإفريقي للتنمية من تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، ومتوقعا تراجع النمو نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس وتراجع النشاط السياسي والاستثماري. رياضيا، أسفرت قرعة بطولة الوفاء لكرة القدم في عدن عن مواجهات قوية بين الأندية، وأيضا يفتتح وحدة عدن الميناء منافسة البطولة الثلاثاء المقبل على ملعب شهداء وحدة عدن. وعالميا، تتجه الأنظار إلى كأس العالم 2026 التي تنطلق هذا الشهر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا وسط ترقب لمنافسة قوية على لقب هداف البطولة. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا الدين المدني، دمتم في أمان الله.

0: للمستقبل.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مستمعون، ولا زلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9. جاهزين نلف العالم بدون ما نتحرك من مكاننا؟ في برنامجكم حول العالم بنزور كل مرة دولة جديدة، نكتشف عاداتها وتقاليدها، ونحكي عن أغرب قصصها وأساطيرها، ونتذوق حكايات أكلها المتنوع. بنكون في رحلة مليانة دهشة يمكن تغير نظرتكم للعالم كله. بتكونوا مع عهد خالد في برنامج حول العالم، لأن الدنيا أكبر مما نتخيل.

يا مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي جالسين تسمعوني فيه الآن. معاكم أنا عهد خالد من برنامج حول العالم. بنحكي تذكرة سفر ولكن بتكون مختلفة بعض الشيء، لأن من غير جواز ومن غير مطار ومن غير طيارة كمان. في كل حلقة أحاول أخذكم لدول غريبة ومناطق كمان أغرب، نكتشف مع بعض ثقافتهم، حكايتهم وأسرار نعرفها الأول مرة مع بعض نحن. خليكم معي في حلقة جديدة من برنامج حول العالم. إذن جاهزين؟ نربط الأحزمة مع بعض وبنتجه في رحلة اليوم إلى منطقة لادونيا.

حلقة اليوم رحلتنا بتكون مختلفة تماماً عن كل الرحلات السابقة اللي خضناها في برنامج حول العالم، لأنه بدي الحلقة ما بنزورش دولة معروفة ولا عاصمة مزدحمة ولا شعب بالملايين، بل بنزور مكان يصفه البعض بأنه أغرب دولة بالعالم، دولة لا تعترف بها الدول الأخرى ولا توجد في خرائط المدارس ولا تملك مطاراً أو جيشاً أو أيضاً عملة متداولة فعلياً، ومع ذلك في لي علم، في معي دستور، وفي معي ملك وحكومة ووزراء وعشرات الآلاف من المواطنين. طبعاً تستغربتوا إيش من دولة؟ وجهتنا اليوم بتكون لمنطقة أو لدولة لادونيا. موقع هذه الدولة تقع لادونيا داخل محمية كوليبراغ الطبيعية في جنوب السويد، على ساحل صخري يطل على البحر، وتبلغ مساحتها حوالي كيلومتر مربع واحد فقط. الموضوع غريب جدا. المنطقة نفسها تعتبر من أجمل المناطق الطبيعية في السويد، حيث المنحدرات الحادة والغابات الكثيفة والشواطئ الصخرية التي تضربها الأمواج البحر باستمرار. والمثير للاهتمام أن الوصول للادونيا ليس سهلا أبدا، فلا يوجد طريق معبد بشكل صحيح، ولا يمكن أن توصل السيارات، ولا يوجد لها مطار أصلا، بل يجب على الزوار السير لمسافات طويلة عبر الغابات والمنحدرات الصخرية عشان يتمكنوا أنهم يوصلوا لهذه الدولة الغريبة والساحرة في نفس الوقت. خلونا نتعرف مع بعض عن عاصمة هذه الدولة. لادونيا تمتلك عاصمة رمزية وتعرف باسم مدينة واتان، ولكنها ليست مدينة بالشكل الذي نعرفه جميعا، فهي مجرد تسمية فقط داخل الحدود هذه الدولة المجهرية فقط. خلونا نتعرف مع بعض عن علم لادونيا وما هي الألوان التي تتكون منها. أولا يتكون من خلفية خضراء، ويتوسطها صليب مستوحى من أعلام الدول الإسكندنافية، ويرمز اللون الأخضر للطبيعة والغابات التي تحيط بالدولة من كل الجوانب. طيب إيش رأيكم أروح لجانب آخر ومختلف شوية، ونعرف مع بعض إيش قصة تأسيس هذه الدولة التي مساحتها صغيرة جدا ولكنها ساحرة جدا. أول شيء السؤال اللي بيخطر على بالنا، كيف تأسست دولة كاملة داخل دولة أخرى أصلا؟ خلونا نروح للبداية. القصة بدأت في عام 1980 عندما قرر الفنان السويدي لارس فليكس بناء عمل فني ضخم من الأخشاب الذي قرفها البحر إلى الشاطئ، واستمر البناء سرا لسنوات حتى أصبح العمل الفني أشبه بمدينة خشبية ضخمة ووسط الصخور في نفس الوقت. وعندما اكتشفت السلطات السويدية وجودها طالبت بإزالتها لأنه بني داخل محمية طبيعية دون تصريح رسمي من الحكومة، ولكن لارس رفض الاستسلام بتاتا واستمر في المعارك القانونية لأكثر من عقد كامل. وفي عام 1996 أعلن الاستقلال المنطقة المحيطة بالعمل الفني وأسس دولة جديدة وسماها لادونيا.

الرئيسي، بس يا ترى كم عدد سكان هذه المدينة؟ أغرب شي في لادونيا إنه عدد سكان المقيمين فعلياً يساوي صفر، ولكنها تمتلك أكثر من 30,000 مواطن بس مسجل في مختلف أنحاء العالم. أيوة، مصدومين من دي المعلومة. أنا كمان بعد البحث الطويل انصدمت. أشخاص من عشرات الدول يحملون الجنسية اللادونية رغم إنهم ما عاشوا فيها ولا يوم واحد. كملوا الحلقة معي عشان نعرف السبب، ولكن قبل ذلك بنروح نتطرق للغة اللادونية، وهي من الأغرب الأمور ومن أغرب اللغات حقيقة، لأن اللادونية تمتلك لغة خاصة بها، ولكن المفاجأة الكبرى أن هذه اللغة تتكون رسميا من كلمتين فقط، وينظر إليها كنوع من الفن الساخر الذي يعكس طبيعة هذه الدولة الغير تقليدية أصلا. طيب خلونا نعرف كيف نظام الحكم عندهم وكيف أساس حكمهم. نظام الحكم عندهم في لادونيا هو مزيج غريب بين الملكية والجمهورية في نفس الوقت، فلديها ملكة مدى الحياة، وفي الوقت نفسه يوجد حكومة ووزراء ومناصب رسمية وانتخابات داخلية أيضا لهذه الدولة، كما يوجد أكثر من 100 وزارة بأسماء غير مألوفة، وأحيانا تعكس طابع فكاهي وإبداعي للدولة، وهذه نعترف أنه دي الدولة فيها غرائب كثيرة جدا. فعلى سيرة الغرائب، إيش رأيكم نروح نعرف إيش الغرائب والعجائب في دولة لادونيا؟ لأنه غرائب دولة لادونيا غريبة بالمعنى الحرفي. أولاً، النشيد الوطني الرسمي للبلاد مش أغنية ولا لحن ولا كلمات، بل صوت حجار يرمى على الماء. أيوة، هذا هو نشيدهم الوطني اللي اختاروه نفسهم واعتبروه أساس الدولة عندهم. ثانياً، يمكن الحصول على الجنسية اللادونية وانت جالس في منزلك وعبر الانترنت ان تطلب هذه الجنسية وتحصل عليها. مش قلت لكم كيف 30,000 شخص حامل هذه الجنسية؟ لانه ممكن من غير ما تزور هذه المنطقة، من غير ما تتحرك من مكانك، تحصل على هذه الجنسية وانت جالس في البيت. ثالثاً، عدد الوزراء لهذه الدولة كبير جداً مقارنة بعدد السكان الساكنين في المنطقة نفسها، فالدولة تمتلك عدد من المسؤولين والوزارات يفوق أحياناً عدد الأشخاص المتواجدين فعلياً في أراضيها. فنقلت لكم هذه دولة عجيبة وغريبة بالمعنى الحرفي. ورابعاً، الدولة بكاملها تقريباً نشأت بسبب عمل فني، وهي من الحالات النادرة في العالم التي أدى فيها خلاف حول الفن إلى إعلان دولة جديدة. وخامساً أيضاً، لا يوجد حدود حقيقية لهذه الدولة أو نقاط تفتيش أو شرطة أو مطارات، ورغم ذلك تستمر لادونيا منذ عام استقلالها أو تأسيسها عام 1996 حتى يومنا هذا. بنتعرف الآن مع بعض على أبرز المعالم والأشهر المناطق الموجودة أو الأشياء الرمزية في منطقة لادونيا، وفي عدة أماكن. وأولها، أشهر معلم هناك يسمى نيمياس، وهي كلمة لاتينية وتعني أكثر من اللازم، وهو بناء عملاق مصنوع من أخشاب قرفتها أمواج البحر، ويبلغ وزنها نحو 75 طنا من الأخشاب، ويتكون من أبراج وممرات ومتاهات خشبية متشابكة مع بعضها البعض. وعندما تقف بداخلها تشعر وكأنك داخل مدينة خشبية خارجة من قصة خيالية. ويعتبر نيمياس القلب الحقيقي للادونيا والسبب الرئيسي وراء وجودها أصلا. ما قد حكيت لكم من قبل قصة التأسيس، فهذه كانت أحد أبرز الأشياء التي أسست دولة لادونيا. ومعنا أيضا معلم آخر وهو أمركيس، فهو عمل فني آخر مصنوع من الحجارة والخرسانة، وبمعنى اسمه هو القلعة، ويعد ثاني أهم رمز داخل دولة لادونيا. فعرفنا إنه لادونيا من أشهر معالمها هي أماكن تم صنعها، وبسبب الأماكن اللي صنعت تم إنشاء هذه الدولة الغريبة والعجيبة والساحرة في نفس الوقت. طيب، بس على رغم غرابة هالدولة، ألا وأنه يوجد لديهم سياحة. السياحة عندهم توجد بالآلاف يزورونها كل عام، بعضهم يأتي بدافع الفضول ويعرفوا هذه الدولة، وبعضهم يأتي لأنه عاشق للفن والجمال، وبعضهم فقط يحب أن يزورها ليقول للناس أنه زار دولة لم يعترف بها العالم عشان يكون كده متميز. بس الطبيعة هناك مختلفة أيضا، لأن الطبيعة هناك لها جمال حقيقي وجمال مختلف ويأسر القلب. فالساحل مليء بالمنحدرات الصخرية الشاهقة، والبحر يمتد باللون الأزرق العميق، والغابات كثيفة تحيط بالمكان من كل جانب، وفي بعض الأحيان أو في بعض الأيام الضبابية يبدو المشهد وكأنه جزء من فيلم خيالي أو أسطورة قديمة. هذه المدينة لما تروح نزورها أو نشاهد صورها والفيديوهات الخاصة بها نشعر كأنها خارجة من فيلم خيالي أو
أسطورة قديمة من كثر سحرها وجمالها وأيضا مبانيها وقصتها الغريبة التي أنشئت بسببها. خلونا نتعرف عن حقائق غريبة عنهم. هل تعلمون أن لادونيا لا تمتلك سكانا دائمين أصلا؟ وهل تعلمون أن مواطنينها منتشرون حول العالم؟ وأشياء كثيرة جدا عنها نعرفها لأول مرة في برنامج حول العالم. طيب لو فكرنا يوم من الأيام أو أجل سؤال براسكم، ليش ممكن نقرر أن احنا نزور هذه الدولة؟ ممكن يزور البعض لمشاهدة نيمس الذي هو المشهد أو القلعة أو البناية التي بنيت بسببها هذه الدولة وأنشئت، وهي عمل فني ضخم جدا يشهد به إلى الآن. والبعض قد يزورها للأماكن الغريبة وليرى منطقة غريبة مليئة بالجمال والإبداع والغرابة في نفس الوقت، ولكن الجميع تقريبا يغادرون المكان بقصة لا تشبه أي قصة سفر أخرى، لأن هذه الدولة ليست كسابقين الدول الآخرين ولا كأي دولة متواجدة حول العالم. دولة ولدت من لا شيء وأنشئت داخل دولة أخرى وأخذت قصتها المختلفة تماما. لادونيا مش مجرد دولة صغيرة داخل السويد، وليست مجرد مشروع فني وانتهى، بل مشروع كان حارب عليه لمدة عقد كامل من الفنان الذي أحب فنه وأراد أن يثبت للعالم أن يمكن للفن أن يكون له حضورا على أرض الواقع وممكن أن يصنع تأثيرا عميقا جدا. هي تجربة تعتبر فريدة تثبت أن فكرة واحدة وفنان واحد وخيالا واسعا ممكن أنه يصنع دولة بكاملة مصنوعة من الجمال والغرابة وأيضا من الفن الغير التقليدي. اليوم وبدي الحلقة تحديدا كانت الزيارة مختلفة تماما لدولة مختلفة والمنطقة مختلفة، وحقيقة أنا استمتعت في تأدية هذه الحلقة وإعدادها، وأتمنى أنكم استمتعتوا في سماع هذه الحلقة. كنت معكم أنا عهد خالد في حلقة جديدة وفريدة من برنامج حول العالم. أنتظركم في حلقة جديدة وحكاية جديدة ودولة أغرب، وأقول لكم في الختام إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أوليدتي متأكدين بغين تطلقوا؟

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ارجع الماضي تعال ارجوك ساعدني وداع الهجر انا راضي اذا بقرب

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما

0: تجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.